0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الحب. الحب عامل زي جهاز المناعة في جسم الإنسان، كل ما يزيد الحب في قلب الإنسان كل ما تقل الأمراض العاطفية. الحب بيشتغل كده على حماية الشخص من الإصابة بالأمراض زي الحقد والحسد والكراهية وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان لو في قلبه مفيش حب. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا قصتي قصة حب قوية ومن أشهر قصص الحب اللي عرفها التاريخ. أول ما شافني يعقوب حبني، مش حب نزوة وخلاص، والدليل إنه عشان خاطري اشتغل عند أبويا 7 سنين، ورغم إن أبويا خدعه وجوزه أختي الكبيرة، لكن اشتغل 7 سنين تاني عشان يتجوزني. ممكن يكون جمالي وحب يعقوب ليا سبب لي نوع من الكبرياء، وعلشان يتكسر الكبرياء كان لازم أحس بالاحتياج عن طريق إن ربنا ما سمحليش بإني أجيب أولاد لفترة. كانت فترة صعبة قوي. بالرغم من ده محبة يعقوب ليا ما قلتش، وفضل يحبني مش بس لحد ما مت، لكن طول حياته.
0: رحيل فخورة بحب يعقوب ليها، الحب المضحي، الحب المستمر رغم الظروف، الحب المتميز عن أي حب. وهنا ممكن نلاقي مثال في حب ربنا لينا، الحب اللي خلاه يضحي علشاننا، حبه اللي من الأزل وللأبد، حبه اللي مش متوقف على ظروف الحياة المختلفة. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. تعالي مع بعض نفكر في حب ربنا لينا، واشكري ربنا على 5 حاجات فيها أظهر حبه ليكي، وشوفي قد إيه حب ربنا كان أقوى من أي حب تاني. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
2: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن سيدنا إبراهيم ومراته سارة ما كانش يجي مع عيال لأن سارة كانت عقيمة، واللي صار سارة طلبت من سيدنا إبراهيم ياخذ الخديمة متاعها هاجر باش تجيب لها عيال من سيدنا إبراهيم. وهذا اللي صار، سيدنا إبراهيم خش عليه هاجر وجابت له عيل وسماه إسماعيل.

إسماعيل لما كان إبراهيم عليه السلام عمره 86 سنة. ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: أنا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راهو العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام. اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي قدام بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك أنت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دايم. أما أنت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي أنت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم. اتطهروا على طول أجيالكم، كل ذكر فيكم عمر 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في السامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعد هاليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك.

لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله: راني عمري 100 سنة ووليدي عمره 90 سنة، معقولة نخلفه في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا: يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له: أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمة كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

بعد ما كمل ربنا كلامه فارق إبراهيم. في هذاك اليوم خذ إبراهيم ولد إسماعيل وطهره وطهر روحه وكل المولدين في هالبيت وكيف ما أمر ربنا. ويوم الطهر إبراهيم كان عمره 99 سنة وكان عمر إسماعيل 13 سنة. وبعد فترة ظهر ربنا لإبراهيم قريب من بلوطات ممرة الكبيرة اللي كان ساكن جنبها، وهو قاعد في فم البيت وقت القايلة رفع عيونه فحك ثلاث رجال جايين شورة، فصاب باش يلاقيهم وسجد لهم على الأرض. ولما وصلوا عنده قال لهم يا سيادي كانكم راضين عليا ما تمشوش قبل ما ارتاحوا عندي، خلوني نجيب لكم شوية مية تغسلوا بها كرعيكم وتتكيوا تحت الشجرة، وبعد ما ترتاحوا شوية نجهز لكم الغداء وتاكلوا، وبعدها تكملوا طريقكم وتعدوا وين ما تبوا. فقالوا له باهي كيف ما قلت دير. فجرى إبراهيم وخش البيت وكلم وليدته سارة وقال لها

يلا بسرعة خودي 3 كيلات دقيق سمح وعجنين وديري خبزة. وبعد هيك طلع شور الغنم واختار عجل سمح وأعطاه الخديمة باش يطيبوه للضيوف. بعد هيك خذا زبدة ولبن والعجل اللي ذبحها وقدمهم قدامهم وصب يخدم فيهم هم ياكلوا تحت الشجرة. بعد ما كلوا الرجالة انشدوه وين وليتك سارة؟ فجاوبهم إبراهيم راه قاعدة في البيت. فرد عليه واحد منهم وقال له الرد عليك في نفس الوقت، هذا من السنة الجاية تكون سارة هذك الوقت جابت أولاد. وكانت سارة ورا إبراهيم على باب البيت وسمعت هالكلام. وإبراهيم وسارة اثنين كبار في العمر وسارة فايتة سن الياس، فضحكت سارة وقالت لنفسها

بعد ما كمل عمري وتم راجلي شايب كبير يبقى يقعد لنا النعمة. فقال ربنا لإبراهيم ليش اضحكت سارة وقالت كيف يجينا ولد ونا عجوز كبيرة؟ هل في شيء مستحيل علي ربنا؟ تو نجيك في نفس الوقت من السنة الجاية وتكون سارة جابت ولد. فخافت سارة وانكرت اللي صار وقالت ما ضحكتش. فقال لها لا ضحكتي. بعد هيك صب الرجال الثلاثة وبهتوا شور سودم وعد إبراهيم معاهم بشي ودحهم.

وهم في طريقهم السودم قال ربنا نفسه، هل ندس على إبراهيم اللي نان بنديرة؟ هل معقولة ندير هكي وإبراهيم حيصير أمة كبيرة وقوية وبيت تبارك الخلايق الأرض؟ لأني نا اخترت بيش وصي ولادة، وهل بيت أبعده بيش يحفظ طريق الله ويديروا الخير والحق، وسبب هكي نحن نكمل اللي وعد به إبراهيم. وقال ربنا لإبراهيم الشكوى على ظلم سودم وعمورة كثرت ومعاصيهم كبرن واجد ولا تحتمل، وراها وصلتني وراني حننزل بيش نبهت أعمالهم ونتحقق من الشكوى إن كانت صادقة ولا لا.

واثنين من الثلاث رجالة عدوا شور سودم، لكن إبراهيم قاعد واقف قدام ربنا. وقرب إبراهيم ربنا وقال له: معقولة يا رب تودر الصالح مع الطالح في المدينة؟ تشوف لو لقينا 50 واحد صالح تودرها وما تعفيش عليها عشان خطرهم هذا، ويصير المؤمن كيف الكافر؟ معقولة للي بيده قضاء هالكون كله يصير حكمه هكي؟ فقال الله: كان لقيت في السودم معمورة 50 صالح انسامه المكان كله عشانهم. فقال له إبراهيم: راني قعدت نحكي مع ربي مع أني من تراب رماد مخلوق، إيش يصير لو نقص 50 صالح 5؟ تودر الخلق كله علشان 5؟ فقال له ربنا: كان لقيت 45 واحد صالح ما نودرهاش.

فقال لإبراهيم مرة أخرى ولو لقيت 40 صالح بس، فقال له مش حنودر عشان 40. فقال لإبراهيم ما يتعقدش ربي مني، لكن خليني نتكلم لو كان غادي 30 صالح بس. فقال له ربنا ما نودرهاش كان لقيت 30. وقال إبراهيم راني مشيت في الكلام مع ربي، إيش المشكلة لو لقيت 20 صالح؟ فقال له ما نودرهاش علي خاطر 20. وقال لإبراهيم ما يتعقدش ربي مني، كان حكيت مرة أخرى لو لقيت غادي 10 بس. فقال لربنا ما نودرهاش عشان خاطر 10 هذه القمة. بعد ما كمل ربنا الكلام مع إبراهيم عدى، وإبراهيم رد المكانة.

أخوتي المستمعين، عرفنا شن صار اليوم في قصة سيدنا إبراهيم وفي حواره مع الله، وإن الله دز الملكين السدوم عمورة باش يدمروهم، وكيف تفاصل سيدنا إبراهيم مع الله وحاول إنه يخليه يغير راية من تدمير المدينتين. إن شاء الله في الحلقة الجاية نكملكم القصة باش تعرفوا شن صار مع المدينتين وشن صار مع سيدنا إبراهيم بعد ما الله مشاء وسيبه. إذا كان عندكم أي استفسار والله سؤال خوت من السمعين، دزونا على عنوانا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطيئة هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائ العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانة أمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
8: ماذا تقول؟
7: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
9: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
8: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
9: لكن مروان
7: هو دائما يقارن بيني وبينه.
8: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
9: وكيف لا يستريح؟
10: السعادة يا حسام نسبية. ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
8: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
9: وهل هذه شيء سهل؟
8: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
7: ويجعلها أيضا تعيسة.
9: تعيسة؟
10: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
7: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
10: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
8: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
10: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
8: قصة امرأة فقيرة مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
7: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
8: لابد أنها استراحت بعد ذلك.
11: لا لم تسترح،
9: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
11: مات ابنها أيضا.
7: ياه، منحوسة هذه المرأة.
9: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
10: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
8: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر.
11: هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
7: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
11: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
9: ماتت؟ استراحت.
11: هذا حلم. رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
10: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
11: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
7: ولماذا صلبان؟
8: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
9: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
11: هذا ما عرضه عليها الملاك.
10: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
11: أبي ألا تذكر؟ أنت الذي حكيت لي القصة.
10: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
11: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركت. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض. وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
7: كل الصلبان التي بالحجرة؟
11: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة.
8: الحمد لله استراحت أخيرا.
9: وجدت صليبا آخر خفيفا.
11: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
10: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا. بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلته.
1: وأنا وأبي وعائلتي. مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على الكلة.
3: أنت الذي تقول ذلك.
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضة هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها، تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلاً لما حب يعلم الناس عن كيف يبتدي الإيمان في قلب الإنسان قال لهم أهو الإيمان يشبه حبة الخردل، حباية وسط البذور صغيرة يمكن محدش واخد باله منيها، لكن لو اتزرعت في الأرض تصبح شجرة كبيرة، الطيور تحبها وتجيها وتبني عشاشها فيها.

الإيمان يعني التصديق، والتصديق يبدأ بسيط صغير، ويا بخت الصغار اللي بيصدقوا الكلام بسهولة من غير فلسفة. أهو ده المطلوب للإيمان، بداية كد الحباية ومن غير تعقيد، بس يدوب بذرة الإيمان تترمي جوا القلب راح تزيد وتزيد. لما تكبر النبتة مع الأيام تملى كل القلب أكيد. أيها الإنسان اللي انت عن الله بعيد وعنيد، افتح قلبك حتى فتحة صغيرة للنور، وصدق كلمة ربنا، وشوف كيف بعديها راح تتملى حياتك بالفرح والسرور.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسند لما تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول، مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل له وعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان علشان بيحبه، بيحب يتكلم معاه ودعاه ابنه، ولأننا على صورته وشبهه احنا كمان بنحتاج نعمل علاقات مع الناس اللي حواليه. فالشخص الواحد بيكون في علاقة أبوه مع أولاده وابنه مع أبويه، وله أصدقاء وإخوات ومعارف. باختصار ما نقدرش نعيش لوحدنا، الكتالوج بتاعنا اللي الله خلقنا عليه مليان علاقات، ومن العلاقات دي علاقة الصداقة. الله أخذ لنفسه أصدقاء من البشر، وأشهرهم إبراهيم اللي الكتاب بيسميه خليل الله يعني صديقه. ووصلت درجة الصداقة ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقوله لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10 طيب. والرب في كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلكها. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله لدرجة الله إنه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد إصحاح 14 وعدد 11 وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى إنه قد إيه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر أمثلة للصداقة ما بين البشر زي صداقة داود ويوناثان في صموئيل الأول وإصحاح 20. الصداقة ما بين الاثنين دول غريبة شوية، يوناثان ابن الملك شاول ملك إسرائيل، وداود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبة شوية. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداود، الكتاب بيقول إن يوناثان أحب داود زي نفسه ونجاه من إيد شاول أبوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب أبوه عليه لما عرف أنه أنقذ داود من إيده، لدرجة أن شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقة قوية ومتينة ما بتتأثرش بظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقة زي دانيال وأصحابه. في سفر دانيال وفي أول إصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب، ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس انه بيتكلم عن شخص واحد، بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا ان دانيال قرر ان لا يتنجس باطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى رأي اصحابه ايه؟ اصحابه زيه بالظبط، لدرجة انه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الاربع اصحاب ما اكلوش من اطياب الملك، وبعد 10 أيام كان منظرهم وصحتهم أحسن من الناس اللي أكلت من الأطياب وتنجست. دانيال كان صديق جيد وطاقي أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام. رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا. رحبعام قال لهم سيبوني 3 أيام وبعدها هنتكلم. بعت رحبعام لمشيرين أبوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيرة وبصغيرة وبيساعدوه في الحكم، قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. رحبعام قال طب ما اسأل حد تاني، طب ايه المشكلة ان انا اسأل اصحابي اللي تربوا معايا؟ فعلا راح لاصحابه وقال لهم ايه رأيكم في الحكاية دي، ارد على الشعب واقول له ايه؟
أصحابه قالوا له تخفف إيه وبتاع إيه، أنت تزود عليهم الحمل أضعاف وما ترحمهمش. للأسف رحبعان ما سمعش لمشورة الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشورة أصحابه وقال للشعب أنه هيبقى أقسى عليهم من سليمان أبوه. وللأسف ده أدى إلى انقسام الشعب، يعني المملكة اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شوية أصحاب سيئين لرحبعان. كمان في صداقة تانية سيئة جدا جدا جدا، صداقة أمنون ويوناداب صاحبه، ودي موجودة في صموئيل الثاني وإصحاح 13. بنقرأ في القصة ديت إن أمنون ابن الملك داود اللي كان بيحب أخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني وشرير ومش عارف إزاي يختلي بيها. وفي اللحظة دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار عمل الشر معاها، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاءه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الأصحاب اللي ممكن تأذي نفسها وتأذي كمان أقرب الناس ليها. ومن الأمثلة اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا أننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش أي علاقات وخلاص، لازم ننقي الأصحاب دول لأنهم بيأثروا فينا. زي ما بيقول سفر الأمثال، الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في أمثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب، لكن بمين فيهم بيحبك بجد. زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لأنه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان. مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. أشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وازاي بتتعامل معها. هل انت فعلا انسان بتأثر في أصدقائك بشكل إيجابي، ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي؟ وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إي باي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

من عبادتنا المسيحية. لو عايز ترنم صح يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الترنيم أشكال وألوان، إشي شرقي وإشي غربي، والناس اتقسموا فريقين. فريق قالك الترنيم لازم يكون بيعبر عن مشاعرك، ما هو احنا شرقيين اسمه الترنيم الشرقي، محبط، مكتئب، حالتك عاملة ازاي، ده الترنيم اللي بالنسبة لهم كويس. الفريق التاني بقى قالك لا لا لا لا لا، احنا بنقدم تسبيح مش ترنيم، احنا لازم نكون بنرنم تسبيح بس ويكون غربي، ما هو مش معقولة هنتكلم عن حالتنا، ما احنا عارفينها كويس، يبقى خلينا نتكلم عن صفات الله وكمال الله وكل حاجة حلوة فيه، وانسى حالتك وركنها على جنب. الحقيقة ان مفيش واحد فيهم اقدر اقول عنه انه صح والتاني غلط. لكن فعلا في العبادة أنا ينفع أتكلم عن حالتي، وينفع برضو أتكلم وسبح عن صفاته. الله عمانوئيل، الله قادر، الله صالح، الله قدير، ملوش زي، كل ده مظبوط جدا، مفيش حاجة تمنع على ده ولا ده. بس هي معادلة كده أشطر واحد عرف يظبطها كان داود. لما تقرأ المزامير مع داود تلاقي كده أنه بيتكلم عن حالته، بيتكلم أنه مكتئب، وأوقات يقول له ارحمني أنا الخاطئ، ومرات تانية يقول له أنا بسبحك، أنا بعظمك، مفيش زيك. هو ده اللي مطلوب في العلاقة، وهو ده المطلوب في الترنيم. انا مش بعبده وانا بنافقه، فانا مش بعبر عن حالتي وبقول بس تسبيح علشان ده اللي لازم يكون، ولا انا حتى بعبر عن حالتي انا لدرجه اني انسى اسبحه. مطلوب مني اكون حقيقي، انا بديله التعظيم والتمجيد بالرغم من حالتي، انا بديله هو المجد في الاول، مش نفاق ابدا، لكن بصدق ان حالتي تتغير لما هو ياخد مجده وياخد مكانه. الترنيم جزء مهم من عبادتنا المسيحية. لو عايز ترنم صح يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الترنيم أشكال وألوان، إشي شرقي وإشي غربي، والناس اتقسموا فريقين. فريق قالك الترنيم لازم يكون بيعبر عن مشاعرك، ما هو احنا شرقيين اسمه الترنيم الشرقي، محبط، مكتئب، حالتك عاملة ازاي، ده الترنيم اللي بالنسبة لهم كويس. الفريق التاني بقى قالك لا لا لا لا لا، احنا بنقدم تسبيح مش ترنيم، احنا لازم نكون بنرنم تسبيح بس ويكون غربي، ما هو مش معقولة هنتكلم عن حالتنا، ما احنا عارفينها كويس، يبقى خلينا نتكلم عن صفات الله وكمال الله وكل حاجة حلوة فيه، وانسى حالتك وركنها على جنب. الحقيقة ان مفيش واحد فيهم اقدر اقول عنه انه صح والتاني، لكن فعلا في العبادة انا ينفع اتكلم عن حالي، وينفع برضه اتكلم وسبح عن صفات الله عمانوئيل، الله قادر، الله صالح، الله قدير، ملوش زي، كل ده مظبوط جدا، مفيش حاجة تمنع على ده. بس هي معادلة كده أشطر واحد عرف يظبطها كان داود. لما تقرأ المزامير مع داود تلاقي كده إنه بيتكلم عن حد، بيتكلم المكتئب، وأوقات يقول له ارحمني، ومرات تانية يقول له أنا بسبحك، أنا بعظمك، هو ده اللي مطلوب.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان، وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

من أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. أنتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي. والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصة اليوم هي بعثتها لنا أحد المستمعات. هي حبت توصل لنا حكايتها. أختنا اسمها جيهان، والتجربة اللي عاشتها عجبتني وحبيت نوصلها لكم. أختنا تقول إنه كانت علاقتها جيدة بكل الناس اللي يخدموا معاها، وكانت دوبها دوب روحها، لا تدخل في حد ولا تكلم حد. قالت اللي نهار من نهارات لقات روحها واقفة في المركز وقربت لدخلت الحبس بسبب سرقة صارت في الخدمة، وكانت هي المسؤولة على المكان اللي وقع فيه السرقة. قالت اللي عمل هكا ما خلوا راح حتى تراس، بحيث ما كان فما حتى شك إنه هي آخر واحد دخلت للبيرو وهي عندها كهو المفتاح. قالت اللي هي كانت عندها ثقة في ربي، كانت عندها ثقة اللي بش يظهر الحقيقة، عندها ثقة اللي بش ينصفها، وهكا صار. أختنا بعثت لنا قصتها وقالت أنا ربي ما خلانيش. أختي نحب نشكرك اللي وصلت لنا حكايتك. أنا زيدة حبيت نشاركك بقصة قريتها في الموضوع هذا من فترة. الحكاية تقول اللي من عادات واحدة من القبائل الهندية قبل تنصيب الملك الجديد ياخو البو ولده ويهزو للغابة اللي تكون اختيرة برشا، ويغطي له عينيه ويخليه وحده ليلة كاملة مع الحيوانات المفترسة باش يثبت من شجاعته وقدرته انه ينجم يعاون الناس اللي باش يحكمهم، ومن غدوة يعاود يرجع له بكري باش يعرف ولده نجح في الامتحان ولا لا قبل ما ينصبه. ومنهم مرة بعد ما خذى الملك ولده وعمل هذا الكل، فاق الطفل في الصباح على صوت بوه يقول له يا ولدي راك نجحت في الامتحان، وهو ما يعرفش اللي بوه كان متخبي بحذاه طول الليل باش يبعد عليه كل خطر. أعزائي المستمعين، ساعات نحس روحنا وحدنا في الظلمة متاع غابات هالعالم، لكن كون عندك ثقة إنه أبوك السماوي موجود ديما بجنبك وتنجم ما تراهوش، لكن هو موجود، موجود معاك يدافع عليك. والكتاب يقولها في مزمور 23:4 وإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. أعزائي المستمعين، أنا ما قابلتش مؤمن ناضج من قبل إلا وسمح الرب في صغره ولا شبابه ولا حياته العملية ولا الصحية بألم وضغط، بقدر الضغط هكا النمو. في وقت التجارب ينمو أكثر وأكثر. اتذكروا أنه بني إسرائيل قبل ما يخرجوا من أرض مصر ومن بيت العبودية أنهم نموا بسبب الضيق والذل. الألم والتشكيل لازمين في حياة المؤمن. إخواتي نحب نعلمكم أنه ما فماش استثناء من مادة الألم في مدرسة الله. مادة الألم مادة إجبارية ماهيش اختيارية. إن عمل الله غير كامل في حياتنا من غير ألم وضغوطات. ربي يغيرنا ويشكل فينا باش نوصلوا للشكل النهائي.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل

صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: برحب بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعانا ضيفتنا النهاردة. نتعرف بيكي.
1: أنا رمونة، مدرسة إنجليش.
0: أهلا بيك يا رمونة.
1: أهلا بيك.
0: طيب إحنا النهاردة كنا بنتكلم في الحلقة عن المدرسة والمدرسين، وفرق معانا قوي إن إحنا ندردش معاكي في شوية حاجات، فأنتي جاهزة نتكلم في حاجة؟
1: جاهزة.
0: طيب إيه اللي فرق معاكي في الأغنية اللي سمعناها من شوية؟
1: هو فرق معايا جملتين. الأولانية لما بتقول شايل شنطة فيها كتاب العربي وكراسة الهندسة. إحنا فعلا بنعاني من قصة دي في التعليم في مصر، لأن الولاد حرام بيجوا شايلين شنطة أكبر من الولد نفسه.
0: عندك حق،
1: ما بيبقاش قادر يطلع بيها السلم ولا ينزل بيها ولا، فبيصعبوا عليا قوي. بس ما فيش حاجة في إيدينا نقدمها لهم. يعني تاني جملة بتاعت مديرنا ومدرسينا يحببونا في المدرسة. إحنا حتى ككبار، مش هتكلم عن السن اللي أنا بدرسه، هتكلم على حتى لو على سني أنا وإنت، لو بنشتغل في مكان أو بنعمل تاسكس في مكان إحنا كل حاجة خانقة علينا. هو يا حرام الولد الصغير كان بيقول إيه الفصل عدده كبير وخانق عليا وكمان المدرسة بتخش بخرزونة.
0: أيوه، 50 واحد في ده 50، ده يعني عدد كده. في مدارس طبعا أكتر،
1: طبعا مدارس أكتر وكده عشان الدنيا مش متزبطة عندنا. بس أنا شايفة لو فعلا الولاد حبوك هيدوك أحلى ما عندهم. هيقعدوا هادين لوحدهم، هيسمعوا الكلام لوحدهم وهيذكروا لوحدهم. لو استعملت معاهم الخرزونة بقى والقصة دي، لا يعني أنت الخسران الوحيد.
0: أنا معاكي جدا، وهستأذنك ان انا ارجع تاني لحتة الشنطة الكبيرة والتقيلة وعلى ظهرنا. يعني احنا، يعني انا ممكن اتكلم عن نفسي، انا ياما عانيت في حاجة زي كده، واللي هو يا رب ظهري يعني حرام. وابتديت اشوف ان في دول يعني فيها افكار جميلة، انه ايه المشكلة لو نعمل تاب للأولاد يبقى عليه كل المنهج وخفيف، يعني هو ممكن يبقى في تقل الكتاب او اقل وعليه كل حاجة، ومنها ان احنا نعود الأولاد على التكنولوجي وان هم يتعاملوا ازاي مع المستقبل، وفكرة حلوة قوي. ليه ما نفكرش كده؟ هو مش مكلف، يعني انا بيتهيألي ممكن ما يكلفش كل مصاريف الكتب والحاجات دي. مش دي فكرة، ولا انت شايفها حاجة صعبة؟
1: هي دي فكرة كويسة احنا كنا فكرنا فيها في المدرسة عندنا. بس
0: انا ما اعرفش هو انا يعني
1: لا، هي احنا كنا فكرنا وجبنا عروض من شركات وكده، قلنا هنطبق الاول على المدرسين انه يبقى التحضير على التاب بدل ما احنا نفسنا بنشيل كذا كشكول وفايلز وحاجات.
0: روعة.
1: بس الدنيا ما مشيتش قوي، يعني عشان احنا لسه يعني الدنيا مش مساعدانا كمجتمع وكبلد وكإدارة مدرسية، مش إدارة المدرسة عندنا، لا الإدارة اللي هي التعليمية.
0: تمام.
1: لسه عندهم المنطق القديم شوية، فلو جم لو جم لقونا معانا تاب جوه الفصل هتفتكر ان انا بلعب
0: جيم. لو انت فاتح حساب ويلي يعني.
1: بالظبط.
0: انا فاتح الدرس على فكرة. طيب ده كلام حلو قوي. ممكن نروح في حتة هتفرق مع ناس كتير، وأي حد في مدرسة دلوقتي أو أي طالب أو طالبة في مدرسة ممكن يفرق مع الكلام اللي هيتقال ده. أنت إيه رأيك في المدرس أو المدرسة اللي بيضربوا التلميذ؟ ودي خلينا أقول للأسف ممكن يكون في كلام من ده كتير في مجتمعنا. إيه رأيك؟
1: بص، يعني إحنا برضو كجيل، يعني انا عندي دي حضرت بجد ولي امر جه قال لي ما احنا تربينا على الضرب، احنا تربينا على الضرب وطلعنا زي الفل.
0: اللي هو لو مش بتضربي اولاد اضربي الاولاد.
1: بالظبط. هو بيلومني على اسلوبي مع الولاد اصلا.
0: حاجه صعبه جدا.
1: وبيقول لي ان هو احنا طلعنا زي الفل ودول صبيان ولازم يطلعوا زينا. فهو انا كان ردي ان انا مش بطلع جيل مكسور. يقول لي لا، هو مش هيتكسر. لا هيتكسر، انت بتهينه قدام الولاد وبتعامله معامله غير ادميه. بس هي الفكره اذا كان الاب مقتنع بكده فانت تعمل ايه لوحدك.
0: تسمحي لي احييكي جدا يا رمونة، فعلا انا فارق معايا اللي انتي قلتيه، واتمنى كل مدرس بيسمعنا وكل مدرسة بتسمعنا يعرفوا انه الضرب مش هجيب غير نتيجة عكسية. وانتي قلتي جملة حلوة قوي، انه انا مش بطلع جيم مكسور، وقد ايه نفسية الطالب وكيان الطالب مش هيجي غير بالاحترام. نقدم له حب واحترام ونعرفه انه هو حد مسؤول، وعامله كأنه كيان احترمه للآخر عشان يقدر بعد كده يكون حاجة كويسة ويأثر في المجتمع. طيب انت تحبي توصلي رسالة لأي حد مدرس أو مدرسة بيضربوا التلميذ؟ تحبي تقول لهم حاجة؟
1: أحب أقول لهم انتوا الخسرانين الوحيدين في العملية التعليمية كلها، لأنه الولد مش هيفتكرك غير بالإهانة اللي انت سببتها له.
0: كنا بنتكلم عن المعاملة مع الطلاب بالاحترام وبالحب هي اللي هتوصلنا لنتيجة. انت لما تعاملتي معهم كده فعلا حسيتي انه بيوصل لهم المعلومة وحسيتي ان شخصيتهم بتتطور؟
1: طبعا فرقوا جامد جدا.
0: حسيتي ده في حاجة مثلا بشكل ملموس تقدري تقول لنا عليها، اللي هو يعني حد مثلا كان انطوائي شوية ولما عملتيه بطريقة معينة فهو ابتدى يفهم، حد كان بيخاف يجاوب قدام الأولاد ومع الوقت ومع علاقة الحب والاحترام ابتدى ياخد ثقة في نفسه، هل في أي نماذج؟
1: هو في طبعا نماذج كده، وفي احنا استلمنا أول السنة دي كلاس أصلا كان كلهم مشاغبين وكانت درجاتهم قليلة جدا، واشتغلنا عليه الأول، جربنا مع كل الأساليب وبعدين قررنا بقى نركز مع الكلاس ده بس، فاشتغلنا عليه، شجعتهم وجبت لهم هدايا وعملتهم. بصراحة يعني السوبرفايزر بتاعي ساعدني برضو كتير قوي، بقى مهتم بيهم بشكل شخصي، لحد ما فوجئنا ان درجاتهم عالية جدا في نص السنة، يعني بقينا احنا نفسنا مش مصدقين ان دي درجات الولاد اللي احنا استلمناهم اول السنة.
0: حلو قوي. طيب احنا هنسمع منك اي موقف كوميدي، اي حاجة فاني حصلت معاكي او حاجة لطيفة بتفتكريها وانت في البيت او انت في اي مكان وتقولي
1: يعني. بس انا مش عارفة اذا كان كوميدي ولا لا، بس هو احنا كان في مرة الولاد يعني عملوا دوشة، كانوا بيقولوا هي على حاجة، وبعدين دخل وكيل القسم علينا فهو بقى متنرفز ومش عارفة ايه، وهو كان جاي اصلا هيزعق له، فراح له الولاد راضين عليه قالوا له من فضلك لو سمحت يعني زي مالكش يعني انت ما تدخلش عشان احنا بطبيعة المسلمين، دي الكلمة اللي انا بدلعهم بيها. هو ده بيضحكني جدا طبعا لما بفتكره. هو خرج وقفل الباب، هو اتخدم الراجل فعلا
0: قالوا له احنا بطبيط
1: المس، يعني هو يعني بيس ما تتهش. هو بيضحكني انا بس مش عارفه هو في المدرسه ده موقف صح ولا غلط.
0: اوكي. انت حاسه انك مبسوطه في شغلك وحاسه انك فارق معاكي انك بتبني جيل، انت حاسه بكده؟
1: الحمد لله. بص، هي اولا التدريس يا جماعه رساله من ربنا، يا انت يا اتولدت، كان احنا كان عندنا فرير كان يقول لنا يا اتولدت مدرس يا ما اتولدتش.
0: خلاص. اشكرك جدا يا رمونة، واستفدنا كتير بالكلام معاكي، وربنا معاكي وتطلع جيل جميل ويأثر في المجتمع بشكل ايجابي. شكرا ليك يا رمونة.
1: شكرا ليك يا دعاني. ميرسي.
2: شايل شنطتي الصبح رايح على المدرسه، فيها كتاب عربي فيها كراسه هندسه، ورغم حبي ليها بلاقي حاجات تخنق عليا، زي الزحمه في الفصل فيه 50 واحد فوقيه، نفسي مدرسة

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
3: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

السيد المسيح يتنبأ مرة أخرى بموته وقيامته، ثم انتحى بالإثنى عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسوف تتم جميع الأمور التي كتبها الأنبياء عن ابن الإنسان، فإنه سيسلم إلى أيدي الأمم فيستهزأ به ويهان ويبصق عليه، وبعد أن يجلدوه يقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك، وكان هذا الأمر خافيا عنهم ولم يدركوا ما قيل. طلبوا أم يعقوب ويوحنا، فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها، وسجدت له تطلب منه معروفا. فقال لها: ماذا تريدين؟ أجابت: قل أن يجلس ابناي هذان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك في مملكتك. فأجاب يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا: أنتما لا تدريان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ أجاباه: نعم نقدر. فقال لهما: كأسي سوف تشربان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعده أبي لهم. عندما سمع التلاميذ العشرة بذلك استاءوا من الأخوين. فاستدعاهم يسوع جميعا وقال: تعلمون أن حكام الأمم يسدونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم، وإنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما، وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا. فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. شفاء بارتيماوس الأعمى. ثم وصلوا إلى أريحا، وبينما كان خارجا من أريحا ومعه تلاميذه وجمع كبير، كان ابن تيماوس بارتيماوس الأعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي. وإذ سمع أن ذاك هو يسوع الناصري أخذ يصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فزجره كثيرون ليسكت، ولكنه أخذ يزيد صراخا أكثر: يا ابن داود ارحمني. فتوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين: تشجع انهض إنه يدعوك. فهب متجها إلى يسوع طارحا عنه رداءه، وسأله يسوع: ماذا تريد أن أفعل لك؟ فأجابه الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتابع يسوع في الطريق. زكى جاب الضرائب. ثم دخل أريحا واجتاز فيها، وإذا هناك رجل اسمه زكى رئيس لجباة الضرائب، وكان غنيا، وقد سعى أن يرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة. فتقدم راكدا وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع، فقد كان سيمر من هناك. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه، فقال له: يا زكى، أسرع وانزل، لأنه لابد أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله بفرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ولكن زكى وقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد اغتصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم تم الخلاص لهذا البيت،
إذ هو أيضا ابن إبراهيم، فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. قصة العبيد العشرة. وبينما هم يستمعون إلى هذا الكلام عاد فضرب مثلا، لأنه كان قد اقترب من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله على وشك أن يعلن حالا، فقال: ذهب إنسان نبيل إلى بلد بعيد ليتسلم له ملكا ثم يعود. فاستدعى عبيده العشرة وأودعهم 10 وزنات وقال لهم: تاجروا إلى أن أعود. ولكن أهل بلده كانوا يبغضونه، فأرسلوا في إثره وفدا قائلين: لا نريد أن يملك هذا علينا. ولدى عودته بعدما تسلم الملك أمر أن يدعى إليه هؤلاء العبيد الذين أودعهم المال ليعرف ما ربحه كل واحد منهم بتجارته. فتقدم الأول قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 10 وزنات. فقال له: حسنا فعلت أيها العبد الصالح، فلأنك كنت أمينا فيما هو قليل فكن واليا على 10 مدن. وتقدم الثاني قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 5 وزنات. فقال لهذا أيضا: وكن أنت واليا على 5 مدن. ثم تقدم عبد آخر قائلا: يا سيد، ها هي وزنتك التي حفظتها مطوية في منديل، فقد كنت أخاف منك لأنك إنسان قاس تستوفي ما لم تستودعه وتحصد ما لم تزرعه. فقال له: من فمك سأحكم عليك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان قاس أستوفي ما لم أستودعه وأحصد ما لم أزرعه، فلماذا لم تودع مالي في المصرف فكنت أستوفيه مع الفائدة عند عودتي؟ ثم قال للواقفين هناك: خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات 10. فقالوا له: يا سيد، إن عنده 10 وزنات. فقال: إني أقول لكم إن كل من عنده يعطى المزيد، وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه. وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. وبعدما قال هذا الكلام تقدم صاعدا إلى أورشليم. قارورة الطيب. وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب، فتوافد كثيرون من القرى إلى أورشليم ليقوموا بطقوس التطهير السابقة للعيد. وكانوا يبحثون عن يسوع ويتساءلون وهم مجتمعون في الهيكل: ما رأيكم؟ ألعله لا يأتي إلى العيد؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا بأن على كل من يجد يسوع أن يبلغ عنه ليلقوا القبض عليه. وقبل الفصح ب6 أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، بلدة لعازر الذي أقامه من بين الأموات، فأقيمت له وليمة عشاء، وأخذت مرثى تخدم، وكان لعازر أحد المتكئين معه عند سمعان الأبرص. فأخذت مريم منا من عطر الناردين الخالص الغالي الثمن، ودهنت به قدمي يسوع، ثم مسحتهما بشعرها، فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله. فقال أحد التلاميذ، وهو يهوذا الإسخريوطي الذي كان سيخون يسوع: لماذا لم يباع هذا العطر ب300 دينار توزع على الفقراء؟ ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفقراء، بل لأنه كان لصا، فقد كان أمينا للصندوق وكان يختلس مما يودع فيه.
غير أن يسوع قال: اتركوها، لماذا تضايقونها؟ إنها عملت بي عملا حسنا، فإن الفقراء عندكم في كل حين، ومتى شئتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين. إنها عملت ما تقدر عليه، فقد سبقت فعطرت جسدي إعدادا للدفن. والحق أقول لكم إنه حيث يبشر بالإنجيل في العالم أجمع، يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها. وعلم كثيرون من اليهود أن يسوع في بيت عنيا، فجاءوا لا ليروا يسوع فقط، بل يروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فقرر رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا يهجرونهم بسببه ويؤمنون بيسوع.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

إلى الملجأ. على الرب توكلت، كيف يقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ المزمور 11 الآية الأولى. أين هو ملجأك؟ هل تنزعج من تحديات الآخرين لك؟ أو عندما تنظر حولك إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم الذي نعيش فيه؟ لقد حذرنا يسوع أنه في نهاية هذا الزمان سوف نسمع بحروب وقلاقل، أن الناس سوف يغشى عليها من خوف وانتظار ما سيأتي على المسكونة. إنجيل لوقا الإصحاح 21 الآية 9 والآية 26. كل هذا يعلمنا أننا بحاجة إلى مكان نلجأ إليه. في جميع المساكن في إسرائيل الحديثة، من أكبر المدن إلى أصغر القرى والمستوطنات، هناك علامة عالمية واحدة مرسومة باللون الأحمر أو الأسود على جدران المباني، إلى الملجأ. لقد ترك جيل من الحروب والتهديدات بالحرب في أذهان شعب إسرائيل درسا حيويا: كل إنسان يحتاج إلى ملجأ. يقول داود: على الرب توكلت. كان لديه ملجأ وكان يعرف ذلك، لم يخف أو يشعر بالتهديد من المخاطر التي كانت تواجهه، بل إنه تحدى أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان هذا الملجأ كافيا، فسألهم: كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ بالنسبة لهؤلاء الناس كان الجبل هو الرمز المرئي للقوة والاستقرار. لقد بدا أمرا سخيفا وغير عملي بالنسبة لهم أن يبحثوا عن ملجأ روحي وغير مرئي، وهو شيء لم يتمكنوا من فهمه بحواسهم الجسدية. كثير من الناس اليوم لديهم نفس النظرة، فإنهم ينظرون فقط إلى العالم المادي والموارد البشرية من أجل أمنهم. ومع ذلك فإن الله نفسه يحذرنا قائلا: فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. سفر إشعياء الإصحاح 54 الآية 10. لذا أين هو ملجأك؟ أقول للرب: ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. المزمور 91 الآية 2.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتاً يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائماً، إنما الضعيف من يخسر السلام دائماً. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصارعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello and welcome our listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: We are delighted that you tuned in to us today.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
3: It is with joy and delight that we bring you these programs.
4: يسعدنا أن نقدم لكم هذه البرامج بكل فرح وبكل بهجة.
3: And we have been doing a series entitled The Blessings of Surrender.
4: بدأنا منذ عدة رسائل نقدم لكم سلسلة من الأحاديث حول بركات التسليم.
3: And today we will be looking into 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23.
4: وسنتأمل في رسالة اليوم عما جاء في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: I'm telling you this so you can have your Bibles ready.
4: أنا أرجو أن تكون كتبكم المقدسة مفتوحة قدامكم ونحن نقدم هذه الرسالة.
3: You know there has been a tendency among some Christians to trivialize spiritual warfare.
4: أصبح هناك ميل وسط بعض المسيحيين إلى التهوين من الحرب الروحية.
3: They do this by blaming Satan for everything.
4: وهم يفعلون ذلك بأنهم يلومون الشيطان على كل شيء.
3: Yet the Bible teaches us that the one thing our enemy Satan will attack viciously is the preaching of the gospel.
4: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان وعدونا بضراوة هو الكرازة بالإنجيل.
3: The one thing that rattles his cages is the salvation of souls.
4: الشيء الواحد الذي يهز أقفاصه ويزعجها هو خلاص النفوس.
3: The one thing Satan will ruthlessly attack is a life that is lived totally dedicated to God.
4: الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان بكل قسوة هو حياة تعاش بتكريس كامل لله.
3: Elisha was known as the man of God.
4: كان إليشع معروفا بأنه رجل الله.
3: His life was God-centered, not self-centered or people-centered.
4: كان مركز حياته هو الله وليس الذات وليس الناس.
3: His authority was God's word, not his title.
4: وسلطانه كان مستمدا من كلمة الله وليس من لقبه الشخصي.
3: It is not surprising, therefore, that Satan would try to attack Elisha every time he could.
4: فليس غريبا إذن أن يحاول الشيطان مهاجمة إليشع في كل فرصة ممكنة.
3: Today's message is an example of the enemy's hatred and hostility toward the man of God.
4: ورسالتنا اليوم هي مثال لكراهية العدو وعداوته نحو رجل الله.
3: But also it is a message about God's ultimate victory in spiritual warfare.
4: ولكنها أيضا رسالة تبين لنا نصرة الله النهائية في الحرب الروحية.
3: If you are joining these broadcasts for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلى هذه البرامج للمرة الأولى,
3: we are drawing to the end of a series entitled The Blessings of Surrender.
4: فنحن نقترب من نهاية سلسلة عنوانها بركات التسليم.
3: Please turn with me to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 8.
4: تعال معي من فضلك إلى سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: If you do not have a Bible, write to us and we will try to get you one.
4: إذا لم يكن معك الكتاب المقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسنحاول أن نرسل لك نسخة منه.
3: Now let's read 2 Kings 6:8.
4: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني ابتداء من العدد الثامن. وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وآخذه. فأخبر وقيل له: هو ذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول أليشع. فقال لهم أليشع: ليست هذه هي الطريق، ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة. فلما دخلوا السامرة قال أليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رآهم: هل أضرب يا أبي؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
3: I want to summarize this passage for you.
4: أود أنني ألخص هذا الفصل لكم.
3: Elisha had been exposing the plans of the plots of the Syrian army which was attempting to attack Israel.
4: كان أليشع يحاول أن يفضح خطط ومؤامرات الجيش الآرامي الذي كان يحاول أن يهاجم إسرائيل.
3: And as Elisha exposed these plans and schemes,
4: وبينما كان أليشع يكشف هذه الخطط والمؤامرات,
3: the Syrians were being thwarted every time.
4: كان الأراميون يخزلون ويحبطون في كل مرة.
3: This angered the king of Syria.
4: وهذا أغضب ملك آرام.
3: He immediately thought that they had a spy in the household.
4: وظن حالا أنه كان هناك جاسوس في بيته وبين عبيده.
3: He was sure that someone was giving secrets to the Israelites.
4: كان متأكدا أن شخصا ما كان يبوح بالأسرار للإسرائيليين.
3: So the Syrian king brought his national security council together and said to them.
4: ولذلك جمع ملك آرام مجلس الأمن القومي معا وقال لهم:
3: One of you is leaking national security information to the enemy.
4: واحد منكم يسرب أخبار الأمن القومي للعدو.
3: But in verse 12, one member of his cabinet said,
4: ولكن في العدد الثاني عشر نقرأ أن واحدا من أعضاء مجلسه يقول له:
3: Oh my king, you've got it all wrong.
4: ليس هكذا يا سيدي الملك.
3: We don't give away national security secrets.
4: نحن لا نسرب أخبار أمننا القومي.
3: Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words you speak in your bedroom.
4: ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك.
3: Here's what the king's advisor was saying.
4: كأن مشير الملك أراد أن يقول له:
3: King, listen. There is a spiritual bugging device right in your home.
4: اسمع أيها الملك، هناك اختراع روحي للمراقبة موجود داخل بيتك.
3: King, the God of Israel is reading your mail and he is giving it to Elisha the prophet.
4: أيها الملك، إن إله إسرائيل يقرأ رسائلك وهو يعطيها لإليشع النبي.
3: God's man is on your track and he's exposing your plots.
4: رجل الله يقتفي أثرك وهو يكشف خططك.
3: Our God Baal is not up to helping us.
4: إلهنا البعل لا يساعدنا.
3: He is probably out on one of his long trips and we cannot find him.
4: ربما يكون مسافرا في إحدى رحلاته الطويلة ونحن لا نستطيع أن نجدهم.
3: Now my listening friends, I want to tell you something very important.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم بعض الحقائق الهامة.
3: The man of God or the woman of God always exposes the plans and the plots of the enemy.
4: رجل الله أو المرأة المتقية لله دائما يكشفان خطط ومؤامرات العدو.
3: Your character and your godly life is a rebuke to the sin and the wickedness around you.
4: أخلاقك وحياتك التقية هي في حد ذاتها توبيخ للخطية وللشر حولك.
3: And that is why the man of God and the woman of God are targeted for a vicious reprisal.
4: وهذا هو السبب في أن رجل الله وسيدة الله مستهدفان للانتقام الشرير.
3: It goes with the call.
4: وينطبق هذا على الدعوة والرسالة.
3: It is part and parcel of being godly.
4: وهو جزء لا يتجزأ من الحياة بالتقوى.
3: And that is why the Apostle Paul tells Timothy that all who live a godly life shall, not maybe, shall be persecuted.
4: ولهذا السبب يقول الرسول بولس لتيموثاوس إن كل الذين يعيشون بالتقوى سوف وليس ربما سوف يضطهدون.
3: But thanks be to God, this is not the end of the story.
4: لكننا نشكر الله لأن هذه ليست هي نهاية القصة.
3: God's man and God's woman are invulnerable because we possess the promise of victory.
4: رجل الله وسيدة الله ليسا قابلين للاختراق أو للسقوط لأننا نملك وعد الانتصار.
3: How do I know that?
4: كيف أعرف ذلك؟
3: In 2 Kings chapter 6 verse 13
4: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر
3: The king of Syria said, Go and see where Elisha is that I may send and get him.
4: قال ملك أرام اذهبوا وانظروا أين إليشع فأرسل وآخذه.
3: All I can say to that king is, What a foolish man you are.
4: كل ما يمكن أن أقوله لذلك الملك يا لك من رجل أحمق.
3: You do not know who you're dealing with.
4: أنت لا تعرف من تتعامل معه.
3: My friends, this is very important.
4: أيها الأصدقاء، هذا أمر مهم جدا.
3: When you are at the center of the will of God,
4: عندما تكون في مركز إرادة الله,
3: you have nothing to fear.
4: لن يكون هناك شيء تخشاه.
3: Satan and his minions may roar.
4: قد ينبح الشيطان ورفقاؤه.
3: Satan and his army may kick and scream.
4: وقد يرفس الشيطان وجيشه ويصرخون.
3: But Satan and his legions cannot harm you if you are in the center of the will of God.
4: ولكن الشيطان وفيالقه لا يستطيعون أن يؤذوك إذا كنت في مركز إرادة الله.
3: The only motive that the king of Syria had in silencing Elisha
4: الدافع الوحيد لملك آرام لإسكات أليشع
3: was that Elisha was exposing his evil designs.
4: هو أن أليشع كان يفتضح خططه الشريرة.
3: If you are a Christian who lives by the world's system all week long,
4: إذا كنت مسيحياً تعيش طبقاً لنظام العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who conforms to the world's values all week long,
4: إذا كنت مسيحياً تتطابق مع قيم العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who shows up at church once a week but conforms to the world every day of the week,
4: إذا كنت مسيحياً تظهر في الكنيسة صباح يوم الأحد ولكنك تتطابق مع العالم بقية كل أيام الأسبوع,
3: then you do not have to fear Satan's attack.
4: فأنت حينئذ لست محتاجاً أن تخشى هجمات الشيطان.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Satan's motive is to attack those who are exposing his evil.
4: لأن دافع الشيطان في الهجوم موجه ضد أولئك الذين يفضحون شره.
3: Satan's motive is to go after those who live a holy, godly, and righteous life.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يعيشون حياة القداسة والتقوى والبر.
3: Satan's motive is to go after those who refuse to compromise.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يرفضون الحلول الوسط أو الحلول التوفيقية.
3: Therefore, we find in verse 14 that the king of Syria sent horses and chariots and great army there.
4: ولذلك نجد في العدد الرابع عشر أن ملك آرام أرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا.
3: And they came by night.
4: وجاءوا ليلا.
3: Satan always comes at night.
4: الشيطان يأتي دائما في الليل.
3: And surrounded the city.
4: وأحاط بالمدينة.
3: Let me tell you from first-hand experience in spiritual warfare with Satan.
4: دعني أقول لك من اختباري الشخصي في الحرب الروحية مع الشيطان.
3: He always oversteps himself.
4: إنه دائما يتجاوز ويتخطى حدوده.
3: Satan always tips his hand.
4: الشيطان دائما يزين الأشياء ويحرفها.
3: We can see this truth in this text.
4: ونحن نرى تلك الحقيقة في هذه الآية.
3: The king of Syria knew that Elisha was exposing his plans.
4: لقد علم ملك آرام أن أليشع كان يفضح خططه.
3: But notice the foolishness of the king of Syria.
4: ولكن لاحظ حماقة ملك آرام.
3: If Elisha knows what the king of Syria is saying in his home,
4: فإذا كان أليشع يعرف ما يقوله ملك آرام في داخل بيته,
3: don't you think it is strange that the king tries to trick Elisha right on his doorstep?
4: ألا تظن أنه من الغريب أن الملك يحاول أن يخدع أليشع على عتبة بابه؟
3: What Satan always does is miscalculate.
4: ما يفعله الشيطان دائما هو أنه يسيء الحساب والتقدير.
3: Satan forgets to add things up and see that the biggest army is no match to the host of heaven that are guarding and protecting the man of God.
4: الشيطان ينسى أن يضيف الأشياء إلى فوق ويرى أن أكبر جيوشه لا يمكن أن يقاس بأجناد السماء التي تحمي رجل الله وتحرسه.
3: In Romans 8, the Apostle Paul said,
4: وفي الرسالة لأهل روميا الأصحاح الثامن يقول الرسول بولس,
3: If God is with us, who can be against us?
4: إن كان الله معنا فمن علينا؟
3: My friend, listen carefully.
4: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلينا جيدا.
3: I pity anyone who tries to take on the man or the woman of God.
4: أنا أرثي لأي شخص يحاول أن يؤذي رجل الله أو امرأة الله.
3: Satanic attacks are futile when it is pitted against a man like Elisha.
4: هجمات الشيطان لا طائل وراءها عندما توجه ضد رجل كأليشع.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Elisha knew that his strength is not in himself.
4: لأن أليشع علم أن قوته ليست في ذاته.
3: In fact, it was this very thought which compelled Martin Luther to write.
4: وفي الحقيقة كانت هذه الفكرة نفسها هي التي دعت مارتن لوثر أن يكتب هذه الكلمات.
3: Did we in our own strength confined?
4: إذا وثقنا في قوتنا الشخصية.
3: Our striving would be losing.
4: فإن كفاحنا سيكون خاسرا.
3: We're not the

0: المدينة وخيل ومركبات.
1: This massive army was there to arrest one unarmed man, Elisha.
0: كان ذلك الجيش الثقيل هناك ليعتقل رجلا واحدا غير مسلح هو إليشع.
1: And the associate began to suffer with fear.
0: وبدأ الغلام يخاف.
1: Oh my God, oh my God, we are dead and done for.
0: وقال الغلام: آه يا سيدي، آه يا سيدي، نحن سنموت لا محالة.
1: Call the funeral director, it's all over.
0: لندعو الحانوتي فإن الأمر قد انتهى.
1: Let's at least go out and beg for our life, they might spare us.
0: أو دعنا على الأقل نذهب إليهم ونتضرع إليهم لأجل حياتنا فلربما استحيونا.
1: There are always people who are afraid and scared.
0: هناك دائما أناس يخافون ويفزعون.
1: The moment the battle heats up, they think the worst.
0: وعندما تشتد المعركة يفكرون في أسوأ الاحتمالات.
1: Oh, but thank God who gives his man and his woman courage.
0: ولكننا نشكر الله الذي يعطي كل مؤمن وكل مؤمنة الشجاعة.
1: Elisha said in verse 16,
0: قال إليشع في العدد السادس عشر:
1: Don't fear, for those who are with us are more than those who are with them.
0: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم.
1: And I'm sure Elisha's associate looked at Elisha and then looked at himself and he said, With us? Who's with us?
0: وأنا متأكد أن غلام إليشع نظر إلى إليشع ثم نظر إلى نفسه وهو يردد: معنا؟ من هم الذين معنا؟
1: Tune in the next broadcast and we will find out just what power was with them.
0: وعندما تنصت إلينا في هذا البرنامج في الحلقة القادمة ستكتشف أي قوة تلك التي كانت معهم.
1: Please be sure to tune in and until then I wish you God's richest blessing.
0: تأكد من الإصغاء إلينا في المرة القادمة وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الحب. الحب عامل زي جهاز المناعة في جسم الإنسان، كل ما يزيد الحب في قلب الإنسان كل ما تقل الأمراض العاطفية. الحب بيشتغل كده على حماية الشخص من الإصابة بالأمراض زي الحقد والحسد والكراهية وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان لو في قلبه مفيش حب. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا قصتي قصة حب قوية ومن أشهر قصص الحب اللي عرفها التاريخ. أول ما شافني يعقوب حبني، مش حب نزوة وخلاص، والدليل إنه عشان خاطري اشتغل عند أبويا 7 سنين، ورغم إن أبويا خدعه وجوزه أختي الكبيرة، لكن اشتغل 7 سنين تاني عشان يتجوزني. ممكن يكون جمالي وحب يعقوب ليا سبب لي نوع من الكبرياء، وعلشان يتكسر الكبرياء كان لازم أحس بالاحتياج عن طريق إن ربنا ما سمحليش بإني أجيب أولاد لفترة. كانت فترة صعبة قوي، بالرغم من ده محبة يعقوب ليا ما قلتش، وفضل يحبني مش بس لحد ما مت، لكن طول حياته.
0: رحيل فخورة بحب يعقوب ليها، الحب المضحي، الحب المستمر رغم الظروف، الحب المتميز عن أي حب. وهنا ممكن نلاقي مثال في حب ربنا لينا، الحب اللي خلاه يضحي علشاننا، حبه اللي من الأزل وللأبد، حبه اللي مش متوقف على ظروف الحياة المختلفة. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. تعالي مع بعض نفكر في حب ربنا لينا، واشكري ربنا على 5 حاجات فيها أظهر حبه ليكي، وشوفي قد إيه حب ربنا كان أقوى من أي حب تاني. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام. فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن سيدنا إبراهيم ومراته سارة ما كانش يجي عيال لأن سارة كانت عقيمة، واللي صار سارة طلبت من سيدنا إبراهيم ياخذ الخديمة متاعها هاجر باش يجيب لها عيال من سيدنا إبراهيم. وهذا اللي صار، سيدنا إبراهيم خش عليه هاجر وجابت له عيل وسماه إسماعيل.

إسماعيل لما كان إبراهيم عليه السلام عمره 86 سنة. ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راهو العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام. اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي قدام بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك أنت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دايم. أما أنت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي أنت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اطهروا كل ولد ينولد في هلك باش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم. اطهروا على طول أجيالكم كل ذكر فيكم عمر 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في سامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعد هاليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك.

لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله: راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا: يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له: أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معاك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمة كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

بعد ما كمل ربنا كلامه فارق إبراهيم. في هذاك اليوم خذ إبراهيم ولد إسماعيل وطهره وطهر روحه وكل المولدين في هالبيت وكيف ما أمر ربنا. ويوم الطهر إبراهيم كان عمره 99 سنة وكان عمر إسماعيل 13 سنة. وبعد فترة ظهر ربنا لإبراهيم قريب من بلوطات ممرة الكبيرة اللي كان ساكن جانبها، وهو قاعد في فم البيت وقت القايلة رفع عيونه فحك ثلاث رجال جايين شورة، فصب باش يلاقيهم وسجد لهم على الأرض. ولما وصلوا عنده قال لهم: يا سيادي كانكم راضين عليا ما تمشوش قبل ما ارتاحوا عندي، خلوني نجيب لكم شوية مية تغسلوا بها كرعيكم وتتكيوا تحت الشجرة، وبعد ما ترتاحوا شوية نجهز لكم الغداء وتاكلوا، وبعدها تكملوا طريقكم وتعدوا وين ما تبوا. فقالوا له: باهي كيف ما قلت دير. فجرى إبراهيم وخش البيت وكلم وليدته سارة وقال لها:

يلا بسرعة خودي 3 كيلات دقيق سمح وعجنين وديري خبزة. وبعد هيك طلع شور الغنم واختار عجل سمح وأعطاه الخديمة باش يطيبوه للضيوف. بعد هيك خذا زبدة ولبن والعجل اللي ذبحها وقدمهم قدامهم وصب يخدم فيهم هم ياكلوا تحت الشجرة. بعد ما كلوا الرجالة انشدوه وين وليتك سارة؟ فجاوبهم إبراهيم راه قاعدة في البيت. فرد عليه واحد منهم وقال له الرد عليك في نفس الوقت هذا من السنة الجاية تكون سارة هذك الوقت جابت وليت. وكانت سارة ورا إبراهيم على باب البيت وسمعت هالكلام. وإبراهيم وسارة 2 كبار في العمر وسارة فايتة سن الياس. فضحكت سارة وقالت لنفسها

بعد ما كمل عمري وتم الرجل شاب كبير يبقى يقعد لنا النعمة. فقال ربنا لإبراهيم ليش اضحكت سارة وقالت كيف يجينا ولد ونا عجوز كبيرة؟ هل في شيء مستحيل على ربنا؟ توا نجيك في نفس الوقت من السنة الجاية وتكون سارة جابت ولد. فخافت سارة وانكرت اللي صار وقالت ما ضحكتش. فقال لها لا ضحكتي. بعد هيك صب الرجال الثلاثة وبهت شور سودم وعد إبراهيم معاهم باش يودحهم.

وهم في طريقهم السودم قال ربنا لنفسه: هل ندس على إبراهيم اللي أنا نبي نديرة؟ هل معقولة ندير هكي وإبراهيم حيصير أمة كبيرة وقوية وبيت تبارك كل خلايق الأرض؟ لأني أنا اخترت بيش يوصي ولاده وهل بيت أبعده بيش يحفظوا طريق الله ويديروا الخير والحق، وسبب هكي نحن نكمل اللي وعدت به إبراهيم. وقال ربنا لإبراهيم: الشكوى على ظلم سودم وعمور كثرت ومعاصيهم كبرا واجد ولا تحتمل، وراها وصلتني وراني حننزل بيش نبهت أعمالهم ونتحقق من الشكوى إن كانت صادقة ولا لا.

واثنين من الثلاث رجالة عدوا شور سودم، لكن إبراهيم قاعد واقف قدام ربنا. وقرب إبراهيم ربنا وقال له: معقولة يا رب تودر الصالح مع الطالح في المدينة؟ تشوف لو لقينا 50 واحد صالح تودرها وما تعفيش عليها عشان خطرهم هذا، ويصير المؤمن كيف الكافر؟ معقولة للي بيده قضاء هالكون كله يصير حكمة هكي؟ فقال الله: كان لقيت في السودم معمورة 50 صالح انسامه المكان كله عشانهم. فقال له إبراهيم: راني قعدت نحكي مع ربي مع أني من تراب رماد مخلوق، إيش يصير لو نقص 50 صالح 5؟ تودر الخلق كله علشان 5؟ فقال له ربنا: كان لقيت 45 واحد صالح ما نودرهاش.

فقال لإبراهيم مرة أخرى ولو لقيت 40 صالح بس، فقال له مش حنودر عشان 40. فقال لإبراهيم ما يتعقدش ربي مني، لكن خليني نتكلم لو كان غادي 30 صالح بس. فقال له ربنا ما نودرهاش كان لقيت 30. وقال إبراهيم راني مشيت في الكلام مع ربي، إيش المشكلة لو لقيت 20 صالح؟ فقال له ما نودرهاش على خاطر 20. وقال إبراهيم ما يتعقدش ربي مني، كان حكيت مرة أخرى لو لقيت غادي 10 بس. فقال له ربنا ما نودرهاش عشان خاطر 10 ذكمة. بعد ما كمل ربنا الكلام مع إبراهيم عدى، وإبراهيم رد المكانة.

أخوتي المستمعين، عرفنا شن صار اليوم في قصة سيدنا إبراهيم وفي حواره مع الله، وإن الله دز الملكين السدوم عمورة بش يدمروهم، وكيف تفاصل سيدنا إبراهيم مع الله وحاول إنه يخليه غير راية من تدمير المدينتين. إن شاء الله في الحلقة الجاية نكملكم القصة بش تعرفوا شن صار مع المدينتين وشن صار مع سيدنا إبراهيم بعد ما الله مشاء وسيبة. إذا كان عندكم أي استفسار والله سؤال خوتي المستمعين، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدفك.

جيد. لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر،

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
7: ماذا تقول؟
6: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
8: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
7: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
8: لكن مروان
6: هو دائما يقارن بيني وبينه.
7: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
8: وكيف لا يستريح؟
9: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
7: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
8: وهل هذه شيء سهل؟
7: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
6: ويجعلها أيضا تعيسة.
8: تعيسة؟
9: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
6: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
9: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
7: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
9: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
7: قصة امرأة فقيرة، مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
6: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
7: لابد أنها استراحت بعد ذلك. لا لم تسترح،
8: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
7: مات ابنها أيضا.
6: ياه، منحوسة هذه المرأة.
8: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
9: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
7: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر. هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
6: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
7: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
8: ماتت؟ استراحت.
7: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
9: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
7: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
6: ولماذا صلبان؟
7: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
8: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
7: هذا ما عرضه عليها الملاك.
9: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
7: أبي ألا تذكر أنت الذي حكيت لي القصة؟
9: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
7: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفها، تركت. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض، وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
6: كل الصلبان التي بالحجرة؟
7: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة. الحمد لله استراحت أخيرا،
8: وجدت صليبا آخر خفيفا.
7: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
9: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية.
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا. بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلته.
1: وأنا وأبي وعائلتي. مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على الكلة.
3: أنت الذي تقول ذلك.
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضة هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها. تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر 3 علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر 3 علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد

مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يعلم الناس عن كيف يبتدي الإيمان في قلب الإنسان قال لهم أهو الإيمان يشبه حبة الخردل، حباية وسط البذور صغيرة يمكن محدش واخد باله منيها، لكن لو اتزرعت في الأرض تصبح شجرة كبيرة، الطيور تحبها وتجيها وتبني عشاشها.

الإيمان يعني التصديق، والتصديق يبدأ بسيط صغير، ويا بخت الصغار اللي بيصدقوا الكلام بسهولة من غير فلسفة. أهو ده المطلوب للإيمان، بداية كد الحباية ومن غير تعقيد، بس يدوب بذرة الإيمان تترمي جوه القلب راح تزيد وتزيد، لما تكبر النبتة مع الأيام تملى كل القلب أكيد. أيها الإنسان اللي انت عن الله بعيد وعنيد، افتح قلبك حتى فتحة صغيرة للنور، وصدق كلمة ربنا، وشوف كيف بعديها راح تتملى حياتك بالفرح والسرور.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسند لما تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون، ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول. مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل لوعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان علشان بيحبه، بيحب يتكلم معاه، ودعاه ابنه، ولأننا على صورته وشبهه احنا كمان بنحتاج نعمل علاقات مع الناس اللي حواليه. فالشخص الواحد بيكون في علاقة أبوه مع أولاده، وابنه مع أبويه، وله أصدقاء وإخوات ومعارف. باختصار ما نقدرش نعيش لوحدنا، الكتالوج بتاعنا اللي الله خلقنا عليه مليان علاقات، ومن العلاقات دي علاقة الصداقة. الله أخذ لنفسه أصدقاء من البشر، وأشهرهم إبراهيم اللي الكتاب بيسميه خليل الله، يعني صديقه. ووصلت درجة الصداقة ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة، ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقول له لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خاطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10. طيب، والرب في كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلكها. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار، ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله، لدرجة الله إنه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد إصحاح 14 وعدد 11، وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى انه قد ايه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر امثله للصداقه ما بين البشر، زي صداقه داوود ويوناثان في صموئيل الاول واصحاح 20. الصداقه ما بين الاثنين دول غريبه شويه. يوناثان ابن الملك شاول ملك اسرائيل، وداوود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبه شويه. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداوود. الكتاب بيقول ان يوناثان حب داود زي نفسه، ونجاه من ايد شاول ابوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب ابوه عليه لما عرف انه انقذ داود من ايده، لدرجه ان شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقه قويه ومتينه، ما بتتاثرش بظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقه زي دانيال واصحابه. في سفر دانيال وفي اول اصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب، ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس أنه بيتكلم عن شخص واحد، بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا أن دانيال قرر أن لا يتنجس بأطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى رأي أصحابه إيه؟ أصحابه زيه بالظبط، لدرجة أنه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الأربع أصحاب ما أكلوش من أطياب الملك، وبعد 10 أيام كان منظرهم وصحتهم أحسن من الناس اللي أكلت من الأطياب وتنكست. دانيال كان صديق جيد وطقي، أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام. رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا. رحبعام قال لهم سيبوني 3 أيام وبعدها نتكلم. بعت رحبعام لمشيرين أبوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيرة وبصغيرة وبيساعدوه في الحكم، قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. رحبعام قال طب ما اسأل حد تاني، طب ايه المشكلة ان انا اسأل اصحابي اللي تربوا معايا. فعلا
راح لأصحابه وقال لهم إيه رأيكم في الحكاية دي؟ أرد على الشعب وأقول له إيه؟ أصحابه قالوا له تخفف إيه وبتاع إيه؟ أنت تزود عليهم الحمل أضعاف وما ترحمهمش. للأسف رحب عام ما سمعش لمشورة الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشورة أصحابه وقال للشعب إنه هيبقى أقسى عليهم من سليمان أبوه. وللأسف ده أدى إلى انقسام الشعب، يعني المملكة اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شوية أصحاب سيئين لرحبعام. كمان في صداقة تانية سيئة جدا جدا جدا، صداقة أمنون ويوناداب صاحبه، ودي موجودة في صموئيل الثاني وإصحاح 13. بنقرأ في القصة ديت إن أمنون ابن الملك داود اللي كان بيحب أخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني وشرير ومش عارف إزاي يختلي بيها. وفي اللحظة دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار عمل الشر معاها، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاءه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الأصحاب اللي ممكن تأذي نفسها وتأذي كمان أقرب الناس ليها. ومن الأمثلة اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا أننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش أي علاقات وخلاص، لازم ننقي الأصحاب دول لأنهم بيأثروا فينا، زي ما بيقول سفر الأمثال الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في أمثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب، لكن بمين فيهم بيحبك بجد، زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لانه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان، مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. اشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وازاي بتتعامل معها، هل انت فعلا انسان بتأثر في اصدقائك بشكل ايجابي ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي؟ والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرضى نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الترنيم جزء مهم من عبادتنا المسيحية. لو عايز ترنم صح يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الترنيم أشكال وألوان، إشي شرقي وإشي غربي، والناس اتقسموا فريقين. فريق قالك الترنيم لازم يكون بيعبر عن مشاعرك، ما هو احنا شرقيين، اسمه الترنيم الشرقي، محبط، مكتئب، حالتك عاملة ازاي، ده الترنيم اللي بالنسبة لهم كويس. الفريق التاني بقى قالك لا لا لا لا لا، احنا بنقدم تسبيح مش ترنيم، احنا لازم نكون بنرنم تسبيح بس ويكون غربي، ما هو مش معقولة هنتكلم عن حالتنا، ما احنا عارفينها كويس، يبقى خلينا نتكلم عن صفات الله وكمال الله وكل حاجة حلوة فيه، وانسى حالتك وركنها على جنب. الحقيقة ان مفيش واحد فيهم اقدر اقول عنه انه صح والتاني غلط. لكن فعلا في العبادة أنا ينفع أتكلم عن حالتي، وينفع برضو أتكلم وسبح عن صفاته. الله عمانوئيل، الله قادر، الله صالح، الله قدير، ملوش زي، كل ده مظبوط جدا، مفيش حاجة تمنع على ده ولا ده. بس هي معادلة كده أشطر واحد عرف يظبطها كان داود. لما تقرأ المزامير مع داود تلاقي كده أنه بيتكلم عن حالته، بيتكلم أنه مكتئب، وأوقات يقول له ارحمني أنا الخاطئ، ومرات تانية يقول له أنا بسبحك، أنا بعظمك، مفيش زيك. هو ده اللي مطلوب في العلاقة، وهو ده المطلوب في الترنيم. أنا مش بعبده وأنا بنفقه، فأنا مش بعبر عن حالتي وبقول بس تسبيح علشان ده اللي لازم يكون، ولا أنا حتى بعبر عن حالتي أنا لدرجة أني أنسى أسبحه. مطلوب مني أكون حقيقي، أنا بديله التعظيم والتمجيد بالرغم من حالتي، أنا بديله هو المجد في الأول، مش نفاق أبدا، لكن بصدق أن حالتي تتغير لما هو ياخد مجده وياخد مكانه.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

السيد المسيح يتنبأ مرة أخرى بموته وقيامته، ثم انتحى بالاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسوف تتم جميع الأمور التي كتبها الأنبياء عن ابن الإنسان، فإنه سيسلم إلى أيدي الأمم فيستهزأ به ويهان ويبصق عليه، وبعد أن يجلدوه يقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك، وكان هذا الأمر خافيا عنهم ولم يدركوا ما قيل. طلبوا أم يعقوب ويوحنا، فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها، وسجدت له تطلب منه معروفا. فقال لها: ماذا تريدين؟ أجابت: قل أن يجلس ابناي هذان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك في مملكتك. فأجاب يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا: أنتما لا تدريان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ أجاباه: نعم نقدر. فقال لهما: كأسي سوف تشربان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعده أبي لهم. وعندما سمع التلاميذ العشرة بذلك استاءوا من الأخوين. فاستدعاهم يسوع جميعا وقال: تعلمون أن حكام الأمم يسدونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم، وإنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما، وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا. فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. شفاء بارتيماوس الأعمى. ثم وصلوا إلى أريحا، وبينما كان خارجا من أريحا ومعه تلاميذه وجمع كبير، كان ابن تيماوس بارتيماوس الأعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي. وإذ سمع أن ذاك هو يسوع الناصري أخذ يصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فزجره كثيرون ليسكت، ولكنه أخذ يزيد صراخا أكثر: يا ابن داود ارحمني. فتوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين: تشجع، انهض، إنه يدعوك. فهب متجها إلى يسوع طارحا عنه رداءه، وسأله يسوع: ماذا تريد أن أفعل لك؟ فأجابه الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتابع يسوع في الطريق. زكى جاب الضرائب. ثم دخل أريحا واجتاز فيها، وإذا هناك رجل اسمه زكى رئيس لجباة الضرائب، وكان غنيا، وقد سعى أن يرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة. فتقدم راكدا وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع، فقد كان سيمر من هناك. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه، فقال له: يا زكى، أسرع وانزل، لأنه لابد أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله بفرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ولكن زكى وقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد اغتصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم تم الخلاص لهذا البيت،
إذ هو أيضا ابن إبراهيم، فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. قصة العبيد العشرة. وبينما هم يستمعون إلى هذا الكلام، عاد فضرب مثلا، لأنه كان قد اقترب من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله على وشك أن يعلن حالا، فقال: ذهب إنسان نبيل إلى بلد بعيد ليتسلم له ملكا ثم يعود. فاستدعى عبيده العشرة وأودعهم 10 وزنات، وقال لهم: تاجروا إلى أن أعود. ولكن أهل بلده كانوا يبغضونه، فأرسلوا في إثره وفدا قائلين: لا نريد أن يملك هذا علينا. ولدى عودته بعدما تسلم الملك، أمر أن يدعى إليه هؤلاء العبيد الذين أودعهم المال، ليعرف ما ربحه كل واحد منهم بتجارته. فتقدم الأول قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 10 وزنات. فقال له: حسنا فعلت أيها العبد الصالح، فلأنك كنت أمينا فيما هو قليل فكن واليا على 10 مدن. وتقدم الثاني قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 5 وزنات. فقال لهذا أيضا: وكن أنت واليا على 5 مدن. ثم تقدم عبد آخر قائلا: يا سيد، ها هي وزنتك التي حفظتها مطوية في منديل، فقد كنت أخاف منك لأنك إنسان قاس، تستوفي ما لم تستودعه وتحصد ما لم تزرعه. فقال له: من فمك سأحكم عليك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان قاس، أستوفي ما لم أستودعه وأحصد ما لم أزرعه، فلماذا لم تودع مالي في المصرف فكنت أستوفيه مع الفائدة عند عودتي؟ ثم قال للواقفين هناك: خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات 10. فقالوا له: يا سيد، إن عنده 10 وزنات. فقال: إني أقول لكم إن كل من عنده يعطى المزيد، وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه، وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. وبعدما قال هذا الكلام تقدم صاعدا إلى أورشليم. قارورة الطيب. وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب، فتوافد كثيرون من القرى إلى أورشليم ليقوموا بطقوس التطهير السابقة للعيد، وكانوا يبحثون عن يسوع ويتساءلون وهم مجتمعون في الهيكل: ما رأيكم؟ ألعله لا يأتي إلى العيد؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا بأن على كل من يجد يسوع أن يبلغ عنه ليلقوا القبض عليه. وقبل الفصح ب6 أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، بلدة لعازر الذي أقامه من بين الأموات، فأقيمت له وليمة عشاء، وأخذت مرثا تخدم، وكان لعازر أحد المتكئين معه عند سمعان الأبرص. فأخذت مريم منا من عطر الناردين الخالص الغالي الثمن، ودهنت به قدمي يسوع، ثم مسحتهما بشعرها، فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله. فقال أحد التلاميذ، وهو يهوذا الإسخريوطي الذي كان سيخون يسوع: لماذا لم يباع هذا العطر ب300 دينار توزع على الفقراء؟ ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفقراء، بل لأنه كان لصا، فقد كان أمينا للصندوق وكان يختلس مما يودع فيه.
غير أن يسوع قال: اتركوها، لماذا تضايقونها؟ إنها عملت بي عملا حسنا، فإن الفقراء عندكم في كل حين، ومتى شئتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين. إنها عملت ما تقدر عليه، فقد سبقت فعطرت جسدي إعدادا للدفن. والحق أقول لكم إنه حيث يبشر بالإنجيل في العالم أجمع، يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها. وعلم كثيرون من اليهود أن يسوع في بيت عنيا، فجاءوا لا ليروا يسوع فقط، بل يروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فقرر رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا يهجرونهم بسببه ويؤمنون بيسوع.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

إلى الملجأ. على الرب توكلت، كيف يقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ المزمور 11 الآية الأولى. أين هو ملجأك؟ هل تنزعج من تحديات الآخرين لك؟ أو عندما تنظر حولك إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم الذي نعيش فيه؟ لقد حذرنا يسوع أنه في نهاية هذا الزمان سوف نسمع بحروب وقلاقل، أن الناس سوف يغشى عليها من خوف وانتظار ما سيأتي على المسكونة. إنجيل لوقا الإصحاح 21 الآية 9 والآية 26. كل هذا يعلمنا أننا بحاجة إلى مكان نلجأ إليه. في جميع المساكن في إسرائيل الحديثة، من أكبر المدن إلى أصغر القرى والمستوطنات، هناك علامة عالمية واحدة مرسومة باللون الأحمر أو الأسود على جدران المباني، إلى الملجأ. لقد ترك جيل من الحروب والتهديدات بالحرب في أذهان شعب إسرائيل درسا حيويا، كل إنسان يحتاج إلى ملجأ. يقول داود: على الرب توكلت. كان لديه ملجأ وكان يعرف ذلك، لم يخف أو يشعر بالتهديد من المخاطر التي كانت تواجهه، بل إنه تحدى أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان هذا الملجأ كافيا، فسألهم: كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ بالنسبة لهؤلاء الناس كان الجبل هو الرمز المرئي للقوة والاستقرار. لقد بدا أمرا سخيفا وغير عملي بالنسبة لهم أن يبحثوا عن ملجأ روحي وغير مرئي، وهو شيء لم يتمكنوا من فهمه بحواسهم الجسدية. كثير من الناس اليوم لديهم نفس النظرة، فإنهم ينظرون فقط إلى العالم المادي والموارد البشرية من أجل أمنهم. ومع ذلك فإن الله نفسه يحذرنا قائلا: فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. سفر إشعياء الإصحاح 54 الآية 10. لذا أين هو ملجأك؟ أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. المزمور 91 الآية 2.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
3: بل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
2: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello and welcome our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to us today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: It is with joy and delight that we bring you these programs.
2: يسعدنا أن نقدم لكم هذه البرامج بكل فرح وبكل بهجة.
1: And we have been doing a series entitled The Blessings of Surrender.
2: بدأنا منذ عدة رسائل نقدم لكم سلسلة من الأحاديث حول بركات التسليم.
1: And today we will be looking into 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23.
2: وسنتأمل في رسالة اليوم عما جاء في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: I'm telling you this so you can have your Bibles ready.
2: أنا أرجو أن تكون كتبكم المقدسة مفتوحة قدامكم ونحن نقدم هذه الرسالة.
1: You know there has been a tendency among some Christians to trivialize spiritual warfare.
2: أصبح هناك ميل وسط بعض المسيحيين إلى التهوين من الحرب الروحية.
1: They do this by blaming Satan for everything.
2: وهم يفعلون ذلك بأنهم يلومون الشيطان على كل شيء.
1: Yet the Bible teaches us that the one thing our enemy Satan will attack viciously is the preaching of the gospel.
2: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان وعدونا بضراوة هو الكرازة بالإنجيل.
1: The one thing that rattles his cages is the salvation of souls.
2: الشيء الواحد الذي يهز أقفاصه ويزعجها هو خلاص النفوس.
1: The one thing Satan will ruthlessly attack is a life that is lived totally dedicated to God.
2: الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان بكل قسوة هو حياة تعاش بتكريس كامل لله.
1: Elisha was known as the man of God.
2: كان إليشع معروفا بأنه رجل الله.
1: His life was God-centered, not self-centered or people-centered.
2: كان مركز حياته هو الله وليس الذات وليس الناس.
1: His authority was God's word, not his title.
2: وسلطانه كان مستمدا من كلمة الله وليس من لقبه الشخصي.
1: It is not surprising, therefore, that Satan would try to attack Elisha every time he could.
2: فليس غريبا إذن أن يحاول الشيطان مهاجمة إليشع في كل فرصة ممكنة.
1: Today's message is an example of the enemy's hatred and hostility toward the man of God.
2: ورسالتنا اليوم هي مثال لكراهية العدو وعداوته نحو رجل الله.
1: But also it is a message about God's ultimate victory in spiritual warfare.
2: ولكنها أيضا رسالة تبين لنا نصرة الله النهائية في الحرب الروحية.
1: If you are joining these broadcasts for the first time,
2: إذا كنت تصغي إلى هذه البرامج للمرة الأولى,
1: we are drawing to the end of a series entitled The Blessings of Surrender.
2: فنحن نقترب من نهاية سلسلة عنوانها بركات التسليم.
1: Please turn with me to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 8.
2: تعال معي من فضلك إلى سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
1: If you do not have a Bible, write to us and we will try to get you one.
2: إذا لم يكن معك الكتاب المقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسنحاول أن نرسل لك نسخة منه.
1: Now let's read 2 Kings 6:8.
2: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني ابتداء من العدد الثامن. وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وآخذه. فأخبر وقيل له: هو ذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول أليشع. فقال لهم أليشع: ليست هذه هي الطريق، ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة. فلما دخلوا السامرة قال أليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رآهم: هل أضرب يا أبي؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
1: I want to summarize this passage for you.
2: أود أنني ألخص هذا الفصل لكم.
1: Elisha had been exposing the plans of the plots of the Syrian army which was attempting to attack Israel.
2: كان أليشع يحاول أن يفضح خطط ومؤامرات الجيش الآرامي الذي كان يحاول أن يهاجم إسرائيل.
1: And as Elisha exposed these plans and schemes,
2: وبينما كان أليشع يكشف هذه الخطط والمؤامرات,
1: the Syrians were being thwarted every time.
2: كان الأراميون يخزلون ويحبطون في كل مرة.
1: This angered the king of Syria.
2: وهذا أغضب ملك آرام.
1: He immediately thought that they had a spy in the household.
2: وظن حالا أنه كان هناك جاسوس في بيته وبين عبيده.
1: He was sure that someone was giving secrets to the Israelites.
2: كان متأكدا أن شخصا ما كان يبوح بالأسرار للإسرائيليين.
1: So the Syrian king brought his national security council together and said to them,
2: ولذلك جمع ملك آرام مجلس الأمن القومي معا وقال لهم:
1: One of you is leaking national security information to the enemy.
2: واحد منكم يسرب أخبار الأمن القومي للعدو.
1: But in verse 12, one member of his cabinet said,
2: ولكن في العدد الثاني عشر نقرأ أن واحدا من أعضاء مجلسه يقول له:
1: Oh my king, you've got it all wrong.
2: ليس هكذا يا سيدي الملك.
1: We don't give away national security secrets.
2: نحن لا نسرب أخبار أمننا القومي.
1: Elisha the prophet, who is in Israel tells the king of Israel the words you speak in your bedroom.
2: ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك.
1: Here's what the king's advisor was saying.
2: كأن مشير الملك أراد أن يقول له:
1: King, listen, there is a spiritual bugging device right in your home.
2: اسمع أيها الملك، هناك اختراع روحي للمراقبة موجود داخل بيتك.
1: King, the God of Israel is reading your mail and he is giving it to Elisha the prophet.
2: أيها الملك، إن إله إسرائيل يقرأ رسائلك وهو يعطيها لأليشع النبي.
1: God's man is on your track and he's exposing your plots.
2: رجل الله يقتفي أثرك وهو يكشف خططك.
1: Our God Baal is not up to helping us.
2: إلهنا البعل لا يساعدنا.
1: He is probably out on one of his long trips and we cannot find him.
2: ربما يكون مسافرا في إحدى رحلاته الطويلة ونحن لا نستطيع أن نجدهم.
1: Now my listening friends, I want to tell you something very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم بعض الحقائق الهامة.
1: The man of God or the woman of God always exposes the plans and the plots of the enemy.
2: رجل الله أو المرأة المتقية لله دائما يكشفان خطط ومؤامرات العدو.
1: Your character and your godly life is a rebuke to the sin and the wickedness around you.
2: أخلاقك وحياتك التقية هي في حد ذاتها توبيخ للخطية وللشر حولك.
1: And that is why the man of God and the woman of God are targeted for a vicious reprisal.
2: وهذا هو السبب في أن رجل الله وسيدة الله مستهدفان للانتقام الشرير.
1: It goes with the call.
2: وينطبق هذا على الدعوة والرسالة.
1: It is part and parcel of being godly.
2: وهو جزء لا يتجزأ من الحياة بالتقوى.
1: And that is why the Apostle Paul tells Timothy that all who live a godly life shall, not maybe, shall be persecuted.
2: ولهذا السبب يقول الرسول بولس لتيموثاوس إن كل الذين يعيشون بالتقوى سوف وليس ربما سوف يضطهدون.
1: But thanks be to God, this is not the end of the story.
2: لكننا نشكر الله لأن هذه ليست هي نهاية القصة.
1: God's man and God's woman are invulnerable because we possess the promise of victory.
2: رجل الله وسيدة الله ليسا قابلين للاختراق أو للسقوط لأننا نملك وعد الانتصار.
1: How do I know that?
2: كيف أعرف ذلك؟
1: In 2 Kings chapter 6 verse 13
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر
1: The king of Syria said, Go and see where Elisha is that I may send and get him.
2: قال ملك آرام اذهبوا وانظروا أين أليشع فأرسل وآخذه.
1: All I can say to that king is, What a foolish man you are.
2: كل ما يمكن أن أقوله لذلك الملك، يا لك من رجل أحمق.
1: You do not know who you're dealing with.
2: أنت لا تعرف من تتعامل معه.
1: My friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء، هذا أمر مهم جدا.
1: When you are at the center of the will of God,
2: عندما تكون في مركز إرادة الله،
1: you have nothing to fear.
2: لن يكون هناك شيء تخشاه.
1: Satan and his minions may roar.
2: قد ينبح الشيطان ورفقاؤه.
1: Satan and his army may kick and scream.
2: وقد يرفس الشيطان وجيشه ويصرخون.
1: But Satan and his legions cannot harm you if you are in the center of the will of God.
2: ولكن الشيطان وفيالقه لا يستطيعون أن يؤذوك إذا كنت في مركز إرادة الله.
1: The only motive that the king of Syria had in silencing Elisha,
2: الدافع الوحيد لملك آرام لإسكات أليشع,
1: was that Elisha was exposing his evil designs.
2: هو أن أليشع كان يفتضح خططه الشريرة.
1: If you are a Christian who lives by the world's system all week long,
2: إذا كنت مسيحياً تعيش طبقا لنظام العالم طوال الأسبوع.
1: If you're a Christian who conforms to the world's values all week long.
2: إذا كنت مسيحيا تتطابق مع قيم العالم طوال الأسبوع.
1: If you are a Christian who shows up at church once a week but conforms to the world every day of the week.
2: إذا كنت مسيحيا تظهر في الكنيسة صباح يوم الأحد ولكنك تتطابق مع العالم بقية كل أيام الأسبوع.
1: Then you do not have to fear Satan's attack.
2: فأنت حينئذ لست محتاجا أن تخشى هجمات الشيطان.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because Satan's motive is to attack those who are exposing his evil.
2: لأن دافع الشيطان في الهجوم موجه ضد أولئك الذين يفضحون شره.
1: Satan's motive is to go after those who live a holy, godly, and righteous life.
2: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يعيشون حياة القداسة والتقوى والبر.
1: Satan's motive is to go after those who refuse to compromise.
2: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يرفضون الحلول الوسط أو الحلول التوفيقية.
1: Therefore, we find in verse 14 that the king of Syria sent horses and chariots and great army there.
2: ولذلك نجد في العدد الرابع عشر أن ملك آرام أرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا.
1: And they came by night.
2: وجاءوا ليلا.
1: Satan always comes at night.
2: الشيطان يأتي دائما في الليل.
1: And surrounded the city.
2: وأحاطوا بالمدينة.
1: Let me tell you from first-hand experience in spiritual warfare with Satan.
2: دعني أقول لك من اختباري الشخصي في الحرب الروحية مع الشيطان.
1: He always oversteps himself.
2: إنه دائما يتجاوز ويتخطى حدوده.
1: Satan always tips his hand.
2: الشيطان دائما يزين الأشياء ويحرفها.
1: We can see this truth in this text.
2: ونحن نرى تلك الحقيقة في هذه الآية.
1: The king of Syria knew that Elisha was exposing his plans.
2: لقد علم ملك آرام أن إليشع كان يفضح خططه.
1: But notice the foolishness of the king of Syria.
2: ولكن لاحظ حماقة ملك آرام.
1: If Elisha knows what the king of Syria is saying in his home,
2: فإذا كان إليشع يعرف ما يقوله ملك آرام في داخل بيته,
1: don't you think it is strange that the king tries to trick Elisha right on his doorstep?
2: ألا تظن أنه من الغريب أن الملك يحاول أن يخدع إليشع على عتبة بابه؟
1: What Satan always does is miscalculate.
2: ما يفعله الشيطان دائما هو أنه يسيء الحساب والتقدير.
1: Satan forgets to add things up and see that the biggest army is no match to the host of heaven that are guarding and protecting the man of God.
2: الشيطان ينسى أن يضيف الأشياء إلى فوق ويرى أن أكبر جيوشه لا يمكن أن يقاس بأجناد السماء التي تحمي رجل الله وتحرسه.
1: In Romans 8, the Apostle Paul said,
2: وفي الرسالة لأهل روميا الأصحاح الثامن يقول الرسول بولس,
1: If God is with us, who can be against us?
2: إن كان الله معنا فمن علينا؟
1: My friend, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلينا جيدا.
1: I pity anyone who tries to take on the man or the woman of God.
2: أنا أرثي لأي شخص يحاول أن يؤذي رجل الله أو امرأة الله.
1: Satanic attacks are futile when it is pitted against a man like Elisha.
2: هجمات الشيطان لا طائل وراءها عندما توجه ضد رجل كإليشع.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because Elisha knew that his strength is not in himself.
2: لأن إليشع علم أن قوته ليست في ذاته.
1: In fact, it was this very thought which compelled Martin Luther to write.
2: وفي الحقيقة كانت هذه الفكرة نفسها هي التي دعت مارتن لوثر أن يكتب هذه الكلمات.
1: Did we in our own strength confined?
2: إذا وثقنا في قوتنا الشخصية.
1: Our striving would be losing.
2: فإن كفاحنا سيكون خاسرا.
1: We're not the right man on our side.
2: لولا أن الرجل المناسب بجانبنا.
1: The man of God's own choosing.
2: الرجل المختار من الله نفسه.
1: Let's get back to the text.
2: لنعد مرة أخرى إلى النص.
1: Elisha's associate looks out the window and he sees the shadows of the horses and the chariots and the Syrian army assembling around the city.
2: بكر خادم رجل الله وقام ونظر من النافذة وإذا جيش ملك أرام محيط بالمدينة وخيل ومركبات.
1: This massive army was there to arrest one unarmed man, Elisha.
2: كان ذلك الجيش الثقيل هناك ليعتقل رجلا واحدا غير مسلح هو إليشع.
1: And the associate began to suffer with fear.
2: وبدأ الغلام يخاف.
1: Oh my God, oh my God, we are dead and done for.
2: وقال الغلام آه يا سيدي آه يا سيدي نحن سنموت لا محالة.
1: Call the funeral director, it's all over.
2: لندعو الحانوتي فإن الأمر قد انتهى.
1: Let's at least go out and beg for our life, they might spare us.
2: أو دعنا على الأقل نذهب إليهم ونتضرع إليهم لأجل حياتنا فلربما استحيونا.
1: There are always people who are afraid and scared.
2: هناك دائما أناس يخافون ويفزعون.
1: The moment the battle heats up, they think the worst.
2: وعندما تشتد المعركة يفكرون في أسوأ الاحتمالات.
1: Oh, but thank God who gives his man and his woman courage.
2: ولكننا نشكر الله الذي يعطي كل مؤمن وكل مؤمنة الشجاعة.
1: Elisha said in verse 16,
2: قال إليشع في العدد السادس عشر,
1: Don't fear, for those who are with us are more than those who are with them.
2: لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم.
1: And I'm sure Elisha's associate looked at Elisha and then looked at himself and he said, With us? Who's with us?
2: وأنا متأكد أن غلام إليشع نظر إلى إليشع ثم نظر إلى نفسه وهو يردد معنا من هم الذين معنا.
1: Tune in the next broadcast and we will find out just what power was with them.
2: وعندما تنصت إلينا في هذا البرنامج في الحلقة القادمة ستكتشف أي قوة تلك التي كانت معهم.
1: Please be sure to tune in and until then I wish you God's richest blessing.
2: تأكد من الإصغاء إلينا في المرة القادمة وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الحب. الحب عامل زي جهاز المناعة في جسم الإنسان، كل ما يزيد الحب في قلب الإنسان كل ما تقل الأمراض العاطفية. الحب بيشتغل كده على حماية الشخص من الإصابة بالأمراض زي الحقد والحسد والكراهية وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان لو في قلبه مفيش حب. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا قصتي قصة حب قوية ومن أشهر قصص الحب اللي عرفها التاريخ. أول ما شافني يعقوب حبني، مش حب نزوة وخلاص، والدليل إنه عشان خاطري اشتغل عند أبويا 7 سنين، ورغم إن أبويا خدعه وجوزه أختي الكبيرة لكن اشتغل 7 سنين تاني عشان يتجوزني. ممكن يكون جمالي وحب يعقوب ليا سبب لي نوع من الكبرياء، وعلشان يتكسر الكبرياء كان لازم أحس بالاحتياج عن طريق إن ربنا ما سمح ليش بإني أجيب أولاد لفترة. كانت فترة صعبة قوي. بالرغم من ده محبة يعقوب ليا ما قلتش، وفضل يحبني مش بس لحد ما موت لكن طول حياته.
0: رحيل فخورة بحب يعقوب ليها، الحب المضحي، الحب المستمر رغم الظروف، الحب المتميز عن أي حب. وهنا ممكن نلاقي مثال في حب ربنا لينا، الحب اللي خلاه يضحي علشاننا، حبه اللي من الأزل وللأبد، حبه اللي مش متوقف على ظروف الحياة المختلفة. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. تعالي مع بعض نفكر في حب ربنا لينا، واشكري ربنا على 5 حاجات فيها أظهر حبه ليكي، وشوفي قد إيه حب ربنا كان أقوى من أي حب تاني. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن سيدنا إبراهيم ومراته سارة ما كانش يجيهم عيال لأن سارة كانت عقيمة، واللي صار سارة طلبت من سيدنا إبراهيم ياخذ الخديمة متاعها هاجر باش يجيب لها عيال من سيدنا إبراهيم. وهذا اللي صار، سيدنا إبراهيم خش عليه هاجر وجابت له عيل وسماه إسماعيل.

إسماعيل لما كان إبراهيم عليه السلام عمره 86 سنة. ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راه العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام. اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك أنت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. أما أنت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي أنت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم. اتطهروا على طول أجيالكم كل ذكر فيكم عمر 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في السامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعدها اليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك.

لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله: راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا: يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له: أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمة كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة في كيف هالوقت من السنة الجاية.

وبعد ما كمل ربنا كلامه فارق إبراهيم. في هذاك اليوم خذ إبراهيم ولد إسماعيل وطهره وطهر روحه وكل المولدين في هالبيت وكيف ما أمر ربنا. ويوم الطهر إبراهيم كان عمره 99 سنة وكان عمر إسماعيل 13 سنة. وبعد فترة ظهر ربنا لإبراهيم قريب من بلوطات ممرة الكبيرة اللي كان ساكن جنبها، وهو قاعد في فم البيت وقت الجايلة رفع عيونه فحك ثلاث رجال جايين شورة، فصب باش يلاقيهم وسجد لهم على الأرض. ولما وصلوا عنده قال لهم: يا سيادي كانكم راضين عليا ما تمشوش قبل ما ارتاحوا عندي، خلوني نجيب لكم شوية مية تغسلوا بها كرعيكم وتتكيوا تحت الشجرة، وبعد ما ترتاحوا شوية نجهز لكم الغداء وتاكلوا، وبعدها تكملوا طريقكم وتعدوا وين ما تبوا. فقالوا له: باهي كيف ما قلت دير. فجرى إبراهيم وخش البيت وكلم وليدته سارة وقال لها:

يلا بسرعة خودي 3 كيلات دقيق سمح وعجنين وديري خبزة، وبعد هيك طلع شور الغنم واختار عجل سمح وأعطاه الخديمة باش يطيبوه للضيوف. بعد هيك خذا زبدة ولبن والعجل اللي ذبحها وقدمهم قدامهم وصب يخدم فيهم هم ياكلوا تحت الشجرة. بعد ما كلوا الرجالة انشدوه وين وليتك سارة؟ فجاوبهم إبراهيم راه قاعدة في البيت. فرد عليه واحد منهم وقال له الرد عليك في نفس الوقت هذا من السنة الجاية تكون سارة هذك الوقت جابت وليد. وكانت سارة ورا إبراهيم على باب البيت وسمعت هالكلام. وإبراهيم وسارة 2 كبار في العمر وسارة فايتة سن الياس، فضحكت سارة وقالت لنفسها

بعد ما كمل عمري وتم الرجل شاب كبير يبقى يقعد لنا النعمة. فقال ربنا لإبراهيم ليش اضحكت سارة وقالت كيف يجينا ولد ونا عجوز كبيرة؟ هل في شيء مستحيل على ربنا؟ تو نجيك في نفس الوقت من السنة الجاية وتكون سارة جابت ولد. فخافت سارة وانكرت اللي صار وقالت ما ضحكتش. فقال لها لا ضحكتي. بعد هيك صب الرجال الثلاثة وبهت وشور سودم وعد إبراهيم معاهم بشي ودحهم.

وهم في طريقهم السودم قال ربنا لنفسه: هل ندس على إبراهيم اللي أنا نبي نديرة؟ هل معقولة ندير هكي وإبراهيم حيصير أمة كبيرة وقوية وبيت تبارك كل خلايق الأرض؟ لأني أنا اخترت بيش يوصي ولاده وهل بيت أبعده بيش يحفظوا طريق الله ويديروا الخير والحق، وسبب هكي نحن نكمل اللي وعدت به إبراهيم. وقال ربنا لإبراهيم: الشكوى على ظلم سودم وعمورة كثرت ومعاصيهم كبرا واجد ولا تحتمل، وراها وصلتني وراني حننزل بيش نبهت أعمالهم ونتحقق من الشكوى إن كانت صادقة ولا لا.

واثنين من الثلاث رجالة عدوا شور سودم، لكن إبراهيم قاعد واقف قدام ربنا. وقرب إبراهيم ربنا وقال له: معقولة يا رب تودر الصالح مع الطالح في المدينة؟ تشوف لو لقينا 50 واحد صالح تودرها وما تحفيش عليها عشان خطرهم هذا، ويصير المؤمن كيف الكافر؟ معقولة للي بيده قضاء هالكون كله يصير حكمة هكي؟ فقال الله: كان لقيت في السودم معمورة 50 صالح انسامه المكان كله عشانهم. فقال له إبراهيم: راني قعدت نحكي مع ربي مع أني من تراب ورماد مخلوق، إيش يصير لو نقص 50 صالح 5؟ تودر الخلق كله علشان 5؟ فقال له ربنا: كان لقيت 45 واحد صالح ما نودرهاش.

فقال له إبراهيم مرة أخرى: ولو لقيت 40 صالح بس؟ فقال له: مش حنودرها عشان 40. فقال له إبراهيم: ما يتعقدش ربي مني، لكن خليني نتكلم، لو كان غادي 30 صالح بس. فقال له ربنا: ما نودرهاش كان لقيت 30. وقال إبراهيم: راني مشيت في الكلام مع ربي، إيش المشكلة لو لقيت 20 صالح؟ فقال له: ما نودرهاش على خاطر 20. وقال له إبراهيم: ما يتعقدش ربي مني، كان حكيت مرة أخرى لو لقيت غادي 10 بس. فقال له ربنا: ما نودرهاش عشان خاطر 10 ذكمة. بعد ما كمل ربنا الكلام مع إبراهيم عدى، وإبراهيم رد الميكانة.

أخوتي المستمعين، عرفنا شن صار اليوم في قصة سيدنا إبراهيم وفي حواره مع الله، وإن الله دز الملكين السدوم عمورة بش يدمروهم، وكيف تفاصل سيدنا إبراهيم مع الله وحاول إنه يخليه يغير رايه من تدمير المدينتين. إن شاء الله في الحلقة الجاية نكملكم القصة بش تعرفوا شن صار مع المدينتين وشن صار مع سيدنا إبراهيم بعد ما الله مشاء وسيبه. إذا كان عندكم أي استفسار ولا سؤال خوتي المستمعين، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

للأسف الشديد بالفترة الأخيرة بدأت تتداول داخل الكنيسة مقولة قال القسيس فلان أو الوعظ فلان قال، وكمان للأسف الشديد أنه قادة الكنيسة الروحيين فرحانين جدا ويرضوا ويقبلوا بهذه المقولة. هذه المقولة غلط، ولا تبني الكنيسة ولا تساعد في نشر رسالة المسيح. المفروض أن احنا نقول قال الكتاب المقدس أو قال المسيح، لأنه أي شخص مهما وصل من العلو الروحي أو مهما وصل للقداسة لن يستطيع أن يحل محل المسيح. المسيح هو الوحيد القادر أن يقول، المسيح هو الوحيد الذي لازم نتداول مقولته وتعليمه وكلامه.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والقلق من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليان

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
7: ماذا تقول؟
6: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
8: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
7: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
8: لكن مروان
6: هو دائما يقارن بيني وبينه.
7: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
8: وكيف لا يستريح؟
9: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
7: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
8: وهل هذه شيء سهل؟
7: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
6: ويجعلها أيضا تعيسة.
8: تعيسة؟
9: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
6: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
9: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
7: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
9: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
7: قصة امرأة فقيرة، مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
6: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
7: لابد أنها استراحت بعد ذلك. لا لم تسترح،
8: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
7: مات ابنها أيضا.
6: ياه، منحوسة هذه المرأة.
8: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
9: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
7: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر. هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
6: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
7: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
8: ماتت؟ استراحت.
7: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
9: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
7: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
6: ولماذا صلبان؟
7: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
8: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
7: هذا ما عرضه عليها الملاك.
9: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
7: أبي ألا تذكر أنت الذي حكيت لي القصة؟
9: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
7: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركت. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض، وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
6: كل الصلبان التي بالحجرة؟
7: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة. الحمد لله استراحت أخيرا،
8: وجدت صليبا آخر خفيفا.
7: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
9: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية.
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا، بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلتك.
1: وأنا وأبي وعائلتي؟ مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على القلة.
3: أنت الذي تقول ذلك؟
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضه هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها. تغيرت لهجاتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. الترنيم جزء مهم من عبادتنا المسيحية. لو عايز ترنم صح يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الترنيم أشكال وألوان، إشي شرقي وإشي غربي، والناس اتقسموا فريقين. فريق قالك الترنيم لازم يكون بيعبر عن مشاعرك، ما هو احنا شرقيين، اسمه الترنيم الشرقي، محبط، مكتئب، حالتك عاملة ازاي، ده الترنيم اللي بالنسبة لهم كويس. الفريق التاني بقى قالك لا لا لا لا لا، احنا بنقدم تسبيح مش ترنيم، احنا لازم نكون بنرنم تسبيح بس ويكون غربي، ما هو مش معقولة هنتكلم عن حالتنا، ما احنا عارفينها كويس، يبقى خلينا نتكلم عن صفات الله وكمال الله وكل حاجة حلوة فيه، وانسى حالتك وركنها على جنب. الحقيقة ان مفيش واحد فيهم اقدر اقول عنه انه صح والتاني غلط، لكن فعلا في العبادة أنا ينفع أتكلم عن حالتي، وينفع برضو أتكلم وسبح عن صفاته. الله عمانوئيل، الله قادر، الله صالح، الله قدير، ملوش زي، كل ده مظبوط جدا، مفيش حاجة تمنع على ده ولا ده. بس هي معادلة كده أشطر واحد عرف يظبطها كان داود. لما تقرأ المزامير مع داود تلاقي كده

انه بيتكلم عن حالته، بيتكلم انه مكتئب، واوقات يقول له ارحمني انا الخاطئ، ومرات تانية يقول له انا بسبحك، انا بعظمك، مفيش زيك. هو ده اللي مطلوب في العلاقه، وهو ده المطلوب في الترميم. انا مش بعبده وانا بنافقه، فانا مش بعبر عن حالتي وبقول بس تسبيح علشان ده اللي لازم يكون، ولا انا حتى بعبر عن حالتي انا لدرجه اني انسى اسبحه. مطلوب مني اكون حقيقي، انا بديله التعظيم والتمجيد بالرغم من حالتي، انا بديله هو المجد في الاول، مش نفاق ابدا، لكن بصدق ان حالتي تتغير لما هو ياخد مجده وياخد مكانه.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. او كده عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصة اليوم هي بعثته لنا أحد المستمعات. هي حبت توصل لنا حكايتها. أختنا اسمها جيهان، والتجربة اللي عاشتها عجبتني وحبيت نوصلها لكم. أختنا تقول إنه كانت علاقتها جيدة بكل الناس اللي يخدموا معها، وكانت دوبها دوب روحها، لا تدخل في حد ولا تكلم حد. قالت اللي نهار من نهارات لقات روحها واقفة في المركز وقربت لدخلت الحبس بسبب سرقة صارت في الخدمة، وكانت هي المسؤولة على المكان اللي وقع فيه السرقة. قالت اللي عمل هكا ما خلوا راح حتى تراس، بحيث ما كان فما حتى شك إنه هي آخر واحد دخلت للبيرو وهي عندها كهو المفتاح. قالت اللي هي كانت عندها ثقة في ربي، كانت عندها ثقة اللي بش يظهر الحقيقة، عندها ثقة اللي بش ينصفها، وهكا صار. أختنا بعثت لنا قصتها وقالت أنا ربي ما خلانيش. أختي نحب نشكرك اللي وصلت لنا حكايتك. أنا زيدة حبيت نشاركك بقصة قريتها في الموضوع هذا من فترة. الحكاية تقول اللي من عادات واحدة من القبائل الهندية قبل تنصيب الملك الجديد ياخو البو ولده ويهزو للغابة اللي تكون اختيرة برشا، ويغطي له عينيه ويخليه وحده ليلة كاملة مع الحيوانات المفترسة باش يثبت من شجاعته وقدرته انه ينجم يعاون الناس اللي باش يحكمهم، ومن غدوة يعاود يرجع له بكري باش يعرف ولده نجح في الامتحان ولا لا قبل ما ينصبه. ومنهم مرة بعد ما خذ الملك ولده وعمل هذا الكل، فاق الطفل في الصباح على صوت بوه يقول له يا ولدي راك نجحت في الامتحان، وهو ما يعرفش اللي بوه كان متخبي بحذاه طول الليل باش يبعد عليه كل خطر. أعزائي المستمعين، ساعات نحس رواحنا وحدنا في الظلمة متاع غابات هالعالم، لكن كون عندك ثقة إنه أبوك السماوي موجود ديما بجنبك وتنجم ما تراهوش، لكن هو موجود، موجود معاك يدافع عليك. والكتاب يقولها في مزمور 23:4 وإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. أعزائي المستمعين، أنا ما قابلتش مؤمن ناضج من قبل إلا وسمح الرب في صغره ولا شبابه ولا حياته العملية ولا الصحية بألم وضغط بقدر الضغط هكا النمو. في وقت التجارب ينمو أكثر وأكثر. اتذكروا إنه بني إسرائيل قبل ما يخرجوا من أرض مصر ومن بيت العبودية إنهم نموا بسبب الضيق والذل. الألم والتشكيل لازمين في حياة المؤمن. إخواتي نحب نعلمكم إنه ما فماش استثناء من مادة الألم في مدرسة الله. مادة الألم مادة إجبارية ماهيش اختيارية. إن عمل الله غير كامل في حياتنا من غير ألم وضغوطات. ربي يغيرنا ويشكل فينا باش نوصلوا للشكل النهائي.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. ومعانا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا رمونة، مدرسة إنجليش.
0: أهلا بيك يا رمونة.
1: أهلا بيك.
0: طيب إحنا النهاردة كنا بنتكلم في الحلقة عن المدرسة والمدرسين، وفرق معانا قوي إن إحنا ندردش معاكي في شوية حاجات، فأنتي جاهزة نتكلم في حاجة؟
1: جاهزة.
0: طيب إيه اللي فرق معاكي في الأغنية اللي سمعناها من شوية؟
1: هو فرق معايا جملتين. الأولانية لما بتقول شايل شنطة فيها كتاب العربي وكراسة الهندسة، إحنا فعلا بنعاني من قصة دي في التعليم في مصر، لأن الولاد حرام بيجوا شايلين شنطة أكبر من الولد نفسه.
0: عندك حق،
1: ما بيبقاش قادر يطلع بيها السلم ولا ينزل بيها ولا، فبيصعبوا عليا قوي، بس ما فيش حاجة في إيدينا نقدمها لهم. يعني تاني جملة بتاعت مديرنا ومدرسينا يحببونا في المدرسة، إحنا حتى ككبار، مش هتكلم عن السن اللي أنا بدرسه، هتكلم على حتى لو على سني أنا وإنت، لو بنشتغل في مكان أو بنعمل تاسكس في مكان إحنا كل حاجة خانقة علينا. هو حرام الولد الصغير كان بيقول إيه الفصل عدده كبير وخانق عليا وكمان المدرسة بتخش بخرزانة.
0: أيوه 50 واحد في ده 50، ده يعني عدد كده، ده في مدارس طبعا أكتر،
1: طبعا مدارس أكتر وكده عشان الدنيا مش متظبطة عندنا. بس أنا شايفة لو فعلا الولاد حبوك هيدوك أحلى ما عندهم، هيقعدوا هادين لوحدهم، هيسمعوا الكلام لوحدهم وهيذاكروا لوحدهم. لو استعملت معاهم الخرزانة بقى والقصة دي، لا يعني أنت الخسران الوحيد.
0: أنا معك جدا، واستأذنك ان انا ارجع تاني لحتة الشنطة الكبيرة والتقيلة وعلى ظهرنا. يعني احنا يعني انا ممكن اتكلم عن نفسي، انا ياما عانيت في حاجة زي كده، واللي هو يا رب ظهري يعني حرام. وابتديت اشوف ان في دول يعني فيها افكار جميلة، انه ايه المشكلة لو نعمل تاب للأولاد يبقى عليه كل المنهج وخفيف، يعني هو ممكن يبقى في تقل الكتاب او اقل وعليه كل حاجة، ومنها ان احنا نعود الأولاد على التكنولوجي وان هم يتعاملوا ازاي مع المستقبل، وفكرة حلوة قوي. ليه ما نفكرش كده؟ هو مش مكلف يعني، انا بيتهيألي ممكن ما يكلفش كل مصاريف الكتب والحاجات دي، مش دي فكرة، ولا انت شايفها حاجة صعبة؟
1: هي دي فكرة كويسة احنا كنا فكرنا فيها في المدرسة عندنا، بس
0: انا ما اعرفش انا يعني
1: لا، هي احنا كنا فكرنا وجبنا عروض من شركات وكده، قلنا هنطبق الاول على المدرسين انه يبقى التحضير على التاب بدل ما احنا نفسنا بنشيل كذا كشكول وفايلز وحاجات.
0: روعة.
1: بس الدنيا ما مشيتش قوي، يعني عشان احنا لسه يعني الدنيا مش مساعدانا كمجتمع وكبلد وكإدارة مدرسية، مش إدارة المدرسة عندنا، لا الإدارة اللي هي التعليمية.
0: تمام.
1: لسه عندهم المنطق القديم شوية، فلو جم لقونا معانا تاب جوه الفاصل هتفتكر ان انا بلعب
0: جيم. لو انت فاتح حساب ويه ليه؟
1: بالظبط.
0: انا فاتح الدرس على فكرة. طيب ده كلام حلو قوي. ممكن نروح في حتة هتفرق مع ناس كتير، وأي حد في مدرسة دلوقتي أو أي طالب أو طالبة في مدرسة ممكن يفرق مع الكلام اللي هيتقال ده. أنت إيه رأيك في المدرس أو المدرسة اللي بيضربوا التلميذ؟ ودي خلينا أقول للأسف ممكن يكون في كلام من ده كتير في مجتمعنا، إيه رأيك؟
1: بص يعني إحنا برضو كجيل، يعني انا عندي دي حضرت بجد، ولي امر جه قال لي ما احنا تربينا على الضرب، احنا تربينا على الضرب وطلعنا زي الفل.
0: اللي هو لو مش بتضربي اولادك بتضربي الاولاد.
1: بالظبط. هو بيلومني على اسلوبي مع الولاد اصلا.
0: واو. حاجه صعبه جدا.
1: وبيقول لي ان هو احنا طلعنا زي الفل ودول صبيان ولازم يطلعوا زينا. فهو انا كان ردي ان انا مش بطلع جيل مكسور. يقول لي لا هو مش هيتكسر. لا هيتكسر، انت بتهينه قدام الولاد وبتعامله معامله غير ادميه. بس هي الفكره اذا كان الاب مقتنع بكده فانت تعمل ايه لوحدك.
0: تسمحي لي احييكي جدا يا رمونة، فعلا انا فارق معايا اللي انت قلتيه، واتمنى كل مدرس بيسمعنا وكل مدرسة بتسمعنا يعرفوا انه الضرب مش هجيب غير نتيجة عكسية. وانت قلتي جملة حلوة قوي، انه انا مش بطلع جيم مكسور، وقد ايه نفسية الطالب وكيان الطالب مش هيجي غير بالاحترام، نقدم له حب واحترام ونعرفه انه هو حد مسؤول، واعمله كأنه كيان احترمه للآخر عشان يقدر بعد كده يكون حاجة كويسة ويأثر في المجتمع. طيب انت تحبي توصلي رسالة لأي حد مدرس او مدرسة بيضربوا التلميذ؟ تحبي تقول لهم حاجة؟
1: احب اقول لهم انتوا الخسرانين الوحيدين في العملية التعليمية كلها، لانه الولد مش هيفتكرك غير بالإهانة اللي انت سببتها له.
0: كنا بنتكلم عن المعاملة مع الطلاب بالاحترام وبالحب هي اللي هتوصلنا لنتيجة. انت لما تعاملتي معهم كده فعلا حسيتي انه بيوصل لهم المعلومة وحسيتي ان شخصيتهم بتتطور؟
1: طبعا فرقوا جامد جدا.
0: حسيتي ده في حاجة مثلا بشكل ملموس تقدري تقول لنا عليها، اللي هو يعني حد مثلا كان انطوائي شوية ولما عملتيه بطريقة معينة فهو ابتدى يفهم، حد كان بيخاف يجاوب قدام الأولاد ومع الوقت ومع علاقة الحب والاحترام ابتدى ياخد ثقة في نفسه، هل في أي نماذج؟
1: هو في طبعا نماذج كده، وفي احنا استلمنا أول السنة دي كلاس أصلا كان كلهم مشاغبين وكانت درجاتهم قليلة جدا، واشتغلنا عليه الأول، جربنا مع كل الأساليب وبعدين قررنا بقى نركز مع الكلاس ده بس، فاشتغلنا عليه، شجعتهم وجبت لهم هدايا وعملتها. بصراحة يعني السوبرفايزر بتاعي ساعدني برضو كتير قوي، بقى مهتم بيهم بشكل شخصي، لحد ما فوجئنا ان درجاتهم عالية جدا في نص السنة، يعني بقينا احنا نفسنا مش مصدقين ان دي درجات الولاد اللي احنا استلمناهم اول السنة.
0: حلو قوي. طيب احنا هنسمع منك اي موقف كوميدي، اي حاجة فاني حصلت معاكي او حاجة لطيفة بتفتكريها وانت في البيت او انت في اي مكان وتقولي
1: يعني. بس انا مش عارفة اذا كان كوميدي ولا لا، بس هو احنا كان في مرة الولاد يعني عملوا دوشة، كانوا بيقولوا هي على حاجة، وبعدين دخل وكيل القسم علينا فهو بقى متنرفز ومش عارفة ايه، وهو كان جاي اصلا هيزعق لنا، فراح له الولاد راضين عليه قالوا له من فضلك لو سمحت يعني زي مالكش يعني انت ما تدخلش عشان احنا بطبيعة المسلسل، دي الكلمة اللي انا بدلعهم بيها. هو ده بيضحكني جدا طبعا لما بفتكره. هو خرج وقفل الباب،
0: احنا
1: اتخدم الراجل فعلا
0: قالوا له احنا بطبيط
1: المس، احنا بطبيط المس يعني هو يعني بيس ما تتهش. هو بيضحكني انا بس مش عارفه هو في المدرسه ده موقف صح ولا غلط.
0: اوكي. انت حاسه انك مبسوطه في شغلك وحاسه انك فارق معاكي انك بتبني جيل، انت حاسه بكده؟
1: الحمد لله. بص، هي اولا التدريس يا جماعه رسالة من ربنا، يا انت يا اتولدت، كان احنا كان عندنا فرير كان يقول لنا يا اتولدت مدرس يا ما اتولدتش.
0: خلاص. اشكرك جدا يا رمونة، واستفدنا كتير بالكلام معاكي، وربنا معاكي وتطلع جيل جميل ويأثر في المجتمع بشكل ايجابي. شكرا ليك يا رمونة.
1: شكرا ليك يا دعيم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

السيد المسيح يتنبأ مرة أخرى بموته وقيامته، ثم انتحى بالإثنى عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسوف تتم جميع الأمور التي كتبها الأنبياء عن ابن الإنسان، فإنه سيسلم إلى أيدي الأمم فيستهزأ به ويهان ويبصق عليه، وبعد أن يجلدوه يقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك، وكان هذا الأمر خافيا عنهم ولم يدركوا ما قيل. طلبوا أم يعقوب ويوحنا، فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها، وسجدت له تطلب منه معروفا. فقال لها: ماذا تريدين؟ أجابت: قل أن يجلس ابناي هذان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك في مملكتك. فأجاب يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا: أنتما لا تدريان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ أجاباه: نعم نقدر. فقال لهما: كأسي سوف تشربان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعده أبي لهم. وعندما سمع التلاميذ العشرة بذلك استاءوا من الأخوين. فاستدعاهم يسوع جميعا وقال: تعلمون أن حكام الأمم يسدونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم، وإنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما، وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا. فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. شفاء بارتيماوس الأعمى. ثم وصلوا إلى أريحا، وبينما كان خارجا من أريحا ومعه تلاميذه وجمع كبير، كان ابن تيماوس بارتيماوس الأعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي. وإذ سمع أن ذاك هو يسوع الناصري أخذ يصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فزجره كثيرون ليسكت، ولكنه أخذ يزيد صراخا أكثر: يا ابن داود ارحمني. فتوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين: تشجع، انهض، إنه يدعوك. فهب متجها إلى يسوع طارحا عنه رداءه، وسأله يسوع: ماذا تريد أن أفعل لك؟ فأجابه الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتبع يسوع في الطريق. زكى جاب الضرائب. ثم دخل أريحا واجتاز فيها، وإذا هناك رجل اسمه زكى رئيس لجباة الضرائب، وكان غنيا، وقد سعى أن يرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة. فتقدم راكدا وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع، فقد كان سيمر من هناك. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه، فقال له: يا زكى، أسرع وانزل، لأنه لابد أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله بفرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ولكن زكى وقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد اغتصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم تم الخلاص لهذا البيت،
إذ هو أيضا ابن إبراهيم، فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. قصة العبيد العشرة. وبينما هم يستمعون إلى هذا الكلام، عاد فضرب مثلا، لأنه كان قد اقترب من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله على وشك أن يعلن حالا، فقال: ذهب إنسان نبيل إلى بلد بعيد ليتسلم له ملكا ثم يعود. فاستدعى عبيده العشرة وأودعهم 10 وزنات، وقال لهم: تاجروا إلى أن أعود. ولكن أهل بلده كانوا يبغضونه، فأرسلوا في إثره وفدا قائلين: لا نريد أن يملك هذا علينا. ولدى عودته بعدما تسلم الملك، أمر أن يدعى إليه هؤلاء العبيد الذين أودعهم المال، ليعرف ما ربحه كل واحد منهم بتجارته. فتقدم الأول قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 10 وزنات. فقال له: حسنا فعلت أيها العبد الصالح، فلأنك كنت أمينا فيما هو قليل فكن واليا على 10 مدن. وتقدم الثاني قائلا: يا سيد، إن وزنتك ربحت 5 وزنات. فقال لهذا أيضا: وكن أنت واليا على 5 مدن. ثم تقدم عبد آخر قائلا: يا سيد، ها هي وزنتك التي حفظتها مطوية في منديل، فقد كنت أخاف منك لأنك إنسان قاس، تستوفي ما لم تستودعه وتحصد ما لم تزرعه. فقال له: من فمك سأحكم عليك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان قاس، أستوفي ما لم أستودعه وأحصد ما لم أزرعه، فلماذا لم تودع مالي في المصرف فكنت أستوفيه مع الفائدة عند عودتي؟ ثم قال للواقفين هناك: خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات 10. فقالوا له: يا سيد، إن عنده 10 وزنات. فقال: إني أقول لكم إن كل من عنده يعطى المزيد، وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه. وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. وبعدما قال هذا الكلام تقدم صاعدا إلى أورشليم. قارورة الطيب. وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب، فتوافد كثيرون من القرى إلى أورشليم ليقوموا بطقوس التطهير السابقة للعيد، وكانوا يبحثون عن يسوع ويتساءلون وهم مجتمعون في الهيكل: ما رأيكم؟ ألعله لا يأتي إلى العيد؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمراً بأن على كل من يجد يسوع أن يبلغ عنه ليلقوا القبض عليه. وقبل الفصح ب6 أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، بلدة لعازر الذي أقامه من بين الأموات، فأقيمت له وليمة عشاء، وأخذت مرثا تخدم، وكان لعازر أحد المتكئين معه عند سمعان الأبرص. فأخذت مريم منا من عطر الناردين الخالص الغالي الثمن، ودهنت به قدمي يسوع، ثم مسحتهما بشعرها، فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله. فقال أحد التلاميذ، وهو يهوذا الإسخريوطي الذي كان سيخون يسوع: لماذا لم يباع هذا العطر ب300 دينار توزع على الفقراء؟ ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفقراء، بل لأنه كان لصا، فقد كان أمينا للصندوق وكان يختلس مما يودع فيه.
غير أن يسوع قال: اتركوها، لماذا تضايقونها؟ إنها عملت بي عملا حسنا، فإن الفقراء عندكم في كل حين، ومتى شئتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين. إنها عملت ما تقدر عليه، فقد سبقت فعطرت جسدي إعدادا للدفن. والحق أقول لكم إنه حيث يبشر بالإنجيل في العالم أجمع، يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها. وعلم كثيرون من اليهود أن يسوع في بيت عنيا، فجاءوا لا ليروا يسوع فقط، بل يروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فقرر رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا يهجرونهم بسببه ويؤمنون بيسوع.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

نصيحة: بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إلى الملجأ، على الرب توكلت. كيف يقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ المزمور 11 الآية الأولى. أين هو ملجأك؟ هل تنزعج من تحديات الآخرين لك؟ أو عندما تنظر حولك إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم الذي نعيش فيه؟ لقد حذرنا يسوع أنه في نهاية هذا الزمان سوف نسمع بحروب وقلاقل، أن الناس سوف يغشى عليها من خوف وانتظار ما سيأتي على المسكونة. إنجيل لوقا الإصحاح 21 الآية 9 والآية 26. كل هذا يعلمنا أننا بحاجة إلى مكان نلجأ إليه. في جميع المساكن في إسرائيل الحديثة، من أكبر المدن إلى أصغر القرى والمستوطنات، هناك علامة عالمية واحدة مرسومة باللون الأحمر أو الأسود على جدران المباني، إلى الملجأ. لقد ترك جيل من الحروب والتهديدات بالحرب في أذهان شعب إسرائيل درسا حيويا: كل إنسان يحتاج إلى ملجأ. يقول داود: على الرب توكلت. كان لديه ملجأ وكان يعرف ذلك، لم يخف أو يشعر بالتهديد من المخاطر التي كانت تواجهه، بل إنه تحدى أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان هذا الملجأ كافيا، فسألهم: كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ بالنسبة لهؤلاء الناس كان الجبل هو الرمز المرئي للقوة والاستقرار. لقد بدا أمرا سخيفا وغير عملي بالنسبة لهم أن يبحثوا عن ملجأ روحي وغير مرئي، وهو شيء لم يتمكنوا من فهمه بحواسهم الجسدية. كثير من الناس اليوم لديهم نفس النظرة، فإنهم ينظرون فقط إلى العالم المادي والموارد البشرية من أجل أمنهم. ومع ذلك فإن الله نفسه يحذرنا قائلا: فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. سفر إشعياء الإصحاح 54 الآية 10. لذا أين هو ملجأك؟ أقول للرب: ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. المزمور 91 الآية 2.

إلى الملجأ. على الرب توكلت، كيف يقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ المزمور 11 الآية الأولى. أين هو ملجأك؟ هل تنزعج من تحديات الآخرين لك؟ أو عندما تنظر حولك إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم الذي نعيش فيه؟ لقد حذرنا يسوع أنه في نهاية هذا الزمان سوف نسمع بحروب وقلاقل، أن الناس سوف يغشى عليها من خوف وانتظار ما سيأتي على المسكونة. إنجيل لوقا الإصحاح 21 الآية 9 والآية 26. كل هذا يعلمنا أننا بحاجة إلى مكان نلجأ إليه. في جميع المساكن في إسرائيل الحديثة، من أكبر المدن إلى أصغر القرى والمستوطنات، هناك علامة عالمية واحدة مرسومة باللون الأحمر أو الأسود على جدران المباني، إلى الملجأ. لقد ترك جيل من الحروب والتهديدات بالحرب في أذهان شعب إسرائيل درسا حيويا: كل إنسان يحتاج إلى ملجأ. يقول داود: على الرب توكلت، كان لديه ملجأ وكان يعرف ذلك، لم يخف أو يشعر بالتهديد من المخاطر التي كانت تواجهه، بل إنه تحدى أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان هذا الملجأ كافيا، فسألهم:

لقد بدا امرا سخيفا وغير عملي بالنسبه لهم ان يبحثوا عن ملجا روحي وغير مرئي، وهو شيء لم يتمكنوا من فعله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello and welcome our listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: We are delighted that you tuned in to us today.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
3: It is with joy and delight that we bring you these programs.
4: يسعدنا أن نقدم لكم هذه البرامج بكل فرح وبكل بهجة.
3: And we have been doing a series entitled The Blessings of Surrender.
4: بدأنا منذ عدة رسائل نقدم لكم سلسلة من الأحاديث حول بركات التسليم.
3: And today we will be looking into 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23.
4: وسنتأمل في رسالة اليوم عما جاء في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: I'm telling you this so you can have your Bibles ready.
4: أنا أرجو أن تكون كتبكم المقدسة مفتوحة قدامكم ونحن نقدم هذه الرسالة.
3: You know there has been a tendency among some Christians to trivialize spiritual warfare.
4: أصبح هناك ميل وسط بعض المسيحيين إلى التهوين من الحرب الروحية.
3: They do this by blaming Satan for everything.
4: وهم يفعلون ذلك بأنهم يلومون الشيطان على كل شيء.
3: Yet the Bible teaches us that the one thing our enemy Satan will attack viciously is the preaching of the gospel.
4: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان وعدونا بضراوة هو الكرازة بالإنجيل.
3: The one thing that rattles his cages is the salvation of souls.
4: الشيء الواحد الذي يهز أقفاصه ويزعجها هو خلاص النفوس.
3: The one thing Satan will ruthlessly attack is a life that is lived totally dedicated to God.
4: الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان بكل قسوة هو حياة تعاش بتكريس كامل لله.
3: Elisha was known as the man of God.
4: كان إليشع معروفا بأنه رجل الله.
3: His life was God-centered, not self-centered or people-centered.
4: كان مركز حياته هو الله وليس الذات وليس الناس.
3: His authority was God's word, not his title.
4: وسلطانه كان مستمدا من كلمة الله وليس من لقبه الشخصي.
3: It is not surprising, therefore, that Satan would try to attack Elisha every time he could.
4: فليس غريبا إذن أن يحاول الشيطان مهاجمة إليشع في كل فرصة ممكنة.
3: Today's message is an example of the enemy's hatred and hostility toward the man of God.
4: ورسالتنا اليوم هي مثال لكراهية العدو وعداوته نحو رجل الله.
3: But also it is a message about God's ultimate victory in spiritual warfare.
4: ولكنها أيضا رسالة تبين لنا نصرة الله النهائية في الحرب الروحية.
3: If you are joining these broadcasts for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلى هذه البرامج للمرة الأولى,
3: we are drawing to the end of a series entitled The Blessings of Surrender.
4: فنحن نقترب من نهاية سلسلة عنوانها بركات التسليم.
3: Please turn with me to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 8.
4: تعال معي من فضلك إلى سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: If you do not have a Bible, write to us and we will try to get you one.
4: إذا لم يكن معك الكتاب المقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسنحاول أن نرسل لك نسخة منه.
3: Now let's read 2 Kings 6:8.
4: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني ابتداء من العدد الثامن. وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وآخذه. فأخبر وقيل له: هو ذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول أليشع. فقال لهم أليشع: ليست هذه هي الطريق، ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة. فلما دخلوا السامرة قال أليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رآهم: هل أضرب يا أبي؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
3: I want to summarize this passage for you.
4: أود أنني ألخص هذا الفصل لكم.
3: Elisha had been exposing the plans of the plots of the Syrian army which was attempting to attack Israel.
4: كان أليشع يحاول أن يفضح خطط ومؤامرات الجيش الآرامي الذي كان يحاول أن يهاجم إسرائيل.
3: And as Elisha exposed these plans and schemes,
4: وبينما كان أليشع يكشف هذه الخطط والمؤامرات,
3: the Syrians were being thwarted every time.
4: كان الأراميون يخزلون ويحبطون في كل مرة.
3: This angered the king of Syria.
4: وهذا أغضب ملك آرام.
3: He immediately thought that they had a spy in the household.
4: وظن حالا أنه كان هناك جاسوس في بيته وبين عبيده.
3: He was sure that someone was giving secrets to the Israelites.
4: كان متأكدا أن شخصا ما كان يبوح بالأسرار للإسرائيليين.
3: So the Syrian king brought his national security council together and said to them,
4: ولذلك جمع ملك آرام مجلس الأمن القومي معا وقال لهم:
3: One of you is leaking national security information to the enemy.
4: واحد منكم يسرب أخبار الأمن القومي للعدو.
3: But in verse 12, one member of his cabinet said,
4: ولكن في العدد الثاني عشر نقرأ أن واحدا من أعضاء مجلسه يقول له:
3: Oh my king, you've got it all wrong.
4: ليس هكذا يا سيدي الملك.
3: We don't give away national security secrets.
4: نحن لا نسرب أخبار أمننا القومي.
3: Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words you speak in your bedroom.
4: ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك.
3: Here's what the king's advisor was saying.
4: كأن مشير الملك أراد أن يقول له:
3: King, listen, there is a spiritual bugging device right in your home.
4: اسمع أيها الملك، هناك اختراع روحي للمراقبة موجود داخل بيتك.
3: King, the God of Israel is reading your mail and he is giving it to Elisha the prophet.
4: أيها الملك، إن إله إسرائيل يقرأ رسائلك وهو يعطيها لإليشع النبي.
3: God's man is on your track and he's exposing your plots.
4: رجل الله يقتفي أثرك وهو يكشف خططك.
3: Our God Baal is not up to helping us.
4: إلهنا البعل لا يساعدنا.
3: He is probably out on one of his long trips and we cannot find him.
4: ربما يكون مسافرا في إحدى رحلاته الطويلة ونحن لا نستطيع أن نجدهم.
3: Now my listening friends, I want to tell you something very important.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم بعض الحقائق الهامة.
3: The man of God or the woman of God always exposes the plans and the plots of the enemy.
4: رجل الله أو المرأة المتقية لله دائما يكشفان خطط ومؤامرات العدو.
3: Your character and your godly life is a rebuke to the sin and the wickedness around you.
4: أخلاقك وحياتك التقية هي في حد ذاتها توبيخ للخطية وللشر حولك.
3: And that is why the man of God and the woman of God are targeted for a vicious reprisal.
4: وهذا هو السبب في أن رجل الله وسيدة الله مستهدفان للانتقام الشرير.
3: It goes with the call.
4: وينطبق هذا على الدعوة والرسالة.
3: It is part and parcel of being godly.
4: وهو جزء لا يتجزأ من الحياة بالتقوى.
3: And that is why the Apostle Paul tells Timothy that all who live a godly life shall, not maybe, shall be persecuted.
4: ولهذا السبب يقول الرسول بولس لتيموثاوس إن كل الذين يعيشون بالتقوى سوف وليس ربما سوف يضطهدون.
3: But thanks be to God, this is not the end of the story.
4: لكننا نشكر الله لأن هذه ليست هي نهاية القصة.
3: God's man and God's woman are invulnerable because we possess the promise of victory.
4: رجل الله وسيدة الله ليسا قابلين للاختراق أو للسقوط لأننا نملك وعد الانتصار.
3: How do I know that?
4: كيف أعرف ذلك؟
3: In 2 Kings chapter 6 verse 13
4: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر
3: The king of Syria said, Go and see where Elisha is that I may send and get him.
4: قال ملك أرام اذهبوا وانظروا أين إليشع فأرسل وآخذه.
3: All I can say to that king is, What a foolish man you are.
4: كل ما يمكن أن أقوله لذلك الملك يا لك من رجل أحمق.
3: You do not know who you're dealing with.
4: أنت لا تعرف من تتعامل معه.
3: My friends, this is very important.
4: أيها الأصدقاء، هذا أمر مهم جدا.
3: When you are at the center of the will of God,
4: عندما تكون في مركز إرادة الله,
3: you have nothing to fear.
4: لن يكون هناك شيء تخشاه.
3: Satan and his minions may roar.
4: قد ينبح الشيطان ورفقاؤه.
3: Satan and his army may kick and scream.
4: وقد يرفس الشيطان وجيشه ويصرخون.
3: But Satan and his legions cannot harm you if you are in the center of the will of God.
4: ولكن الشيطان وفيالقه لا يستطيعون أن يؤذوك إذا كنت في مركز إرادة الله.
3: The only motive that the king of Syria had in silencing Elisha
4: الدافع الوحيد لملك آرام لإسكات أليشع
3: was that Elisha was exposing his evil designs.
4: هو أن أليشع كان يفتضح خططه الشريرة.
3: If you are a Christian who lives by the world's system all week long,
4: إذا كنت مسيحياً تعيش طبقاً لنظام العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who conforms to the world's values all week long,
4: إذا كنت مسيحياً تتطابق مع قيم العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who shows up at church once a week but conforms to the world every day of the week,
4: إذا كنت مسيحياً تظهر في الكنيسة صباح يوم الأحد ولكنك تتطابق مع العالم بقية كل أيام الأسبوع,
3: then you do not have to fear Satan's attack.
4: فأنت حينئذ لست محتاجاً أن تخشى هجمات الشيطان.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Satan's motive is to attack those who are exposing his evil.
4: لأن دافع الشيطان في الهجوم موجه ضد أولئك الذين يفضحون شره.
3: Satan's motive is to go after those who live a holy, godly, and righteous life.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يعيشون حياة القداسة والتقوى والبر.
3: Satan's motive is to go after those who refuse to compromise.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يرفضون الحلول الوسط أو الحلول التوفيقية.
3: Therefore, we find in verse 14 that the king of Syria sent horses and chariots and great army there.
4: ولذلك نجد في العدد الرابع عشر أن ملك آرام أرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا.
3: And they came by night.
4: وجاءوا ليلا.
3: Satan always comes at night.
4: الشيطان يأتي دائما في الليل.
3: And surrounded the city.
4: وأحاطوا بالمدينة.
3: Let me tell you from first-hand experience in spiritual warfare with Satan.
4: دعني أقول لك من اختباري الشخصي في الحرب الروحية مع الشيطان.
3: He always oversteps himself.
4: إنه دائما يتجاوز ويتخطى حدوده.
3: Satan always tips his hand.
4: الشيطان دائما يزين الأشياء ويحرفها.
3: We can see this truth in this text.
4: ونحن نرى تلك الحقيقة في هذه الآية.
3: The king of Syria knew that Elisha was exposing his plans.
4: لقد علم ملك آرام أن أليشع كان يفضح خططه.
3: But notice the foolishness of the king of Syria.
4: ولكن لاحظ حماقة ملك آرام.
3: If Elisha knows what the king of Syria is saying in his home,
4: فإذا كان أليشع يعرف ما يقوله ملك آرام في داخل بيته,
3: don't you think it is strange that the king tries to trick Elisha right on his doorstep?
4: ألا تظن أنه من الغريب أن الملك يحاول أن يخدع أليشع على عتبة بابه؟
3: What Satan always does is miscalculate.
4: ما يفعله الشيطان دائما هو أنه يسيء الحساب والتقدير.
3: Satan forgets to add things up and see that the biggest army is no match to the host of heaven that are guarding and protecting the man of God.
4: الشيطان ينسى أن يضيف الأشياء إلى فوق ويرى أن أكبر جيوشه لا يمكن أن يقاس بأجناد السماء التي تحمي رجل الله وتحرسه.
3: In Romans 8, the Apostle Paul said,
4: وفي الرسالة لأهل روميا الأصحاح الثامن يقول الرسول بولس,
3: If God is with us, who can be against us?
4: إن كان الله معنا فمن علينا؟
3: My friend, listen carefully.
4: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلينا جيدا.
3: I pity anyone who tries to take on the man or the woman of God.
4: أنا أرثي لأي شخص يحاول أن يؤذي رجل الله أو امرأة الله.
3: Satanic attacks are futile when it is pitted against a man like Elisha.
4: هجمات الشيطان لا طائل وراءها عندما توجه ضد رجل كأليشع.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Elisha knew that his strength is not in himself.
4: لأن أليشع علم أن قوته ليست في ذاته.
3: In fact, it was this very thought which compelled Martin Luther to write.
4: وفي الحقيقة كانت هذه الفكرة نفسها هي التي دعت مارتن لوثر أن يكتب هذه الكلمات.
3: Did we in our own strength confined?
4: إذا وثقنا في قوتنا الشخصية.
3: Our striving would be losing.
4: فإن كفاحنا سيكون خاسرا.
3: We're not the right man on our side.
4: لولا أن الرجل المناسب بجانبنا.
3: The man of God's own choosing.
4: الرجل المختار من الله نفسه.
3: Let's get back to the text.
4: لنعد مرة أخرى إلى النص.
3: Elisha's associate looks out the window and he sees the shadows of the horses and the chariots and the Syrian army assembling around the city.
4: بكر خادم رجل الله وقام ونظر من النافذة وإذا جيش ملك أرام محيط بالمدينة وخيل ومركبات.
3: This massive army was there to arrest one unarmed man, Elisha.
4: كان ذلك الجيش الثقيل هناك ليعتقل رجلا واحدا غير مسلح هو إليشع.
3: And the associate began to suffer with fear.
4: وبدأ الغلام يخاف.
3: Oh my God, oh my God, we are dead and done for.
4: وقال الغلام آه يا سيدي آه يا سيدي نحن سنموت لا محالة.
3: Call the funeral director, it's all over.
4: لندعو الحانوتي فإن الأمر قد انتهى.
3: Let's at least go out and beg for our life, they might spare us.
4: أو دعنا على الأقل نذهب إليهم ونتضرع إليهم لأجل حياتنا فلربما استحيونا.
3: There are always people who are afraid and scared.
4: هناك دائما أناس يخافون ويفزعون.
3: The moment the battle heats up, they think the worst.
4: وعندما تشتد المعركة يفكرون في أسوأ الاحتمالات.
3: Oh, but thank God who gives his man and his woman courage.
4: ولكننا نشكر الله الذي يعطي كل مؤمن وكل مؤمنة الشجاعة.
3: Elisha said in verse 16,
4: قال إليشع في العدد السادس عشر,
3: Don't fear, for those who are with us are more than those who are with them.
4: لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم.
3: And I'm sure Elisha's associate looked at Elisha and then looked at himself and he said, With us? Who's with us?
4: وأنا متأكد أن غلام إليشع نظر إلى إليشع ثم نظر إلى نفسه وهو يردد معنا؟ من هم الذين معنا؟
3: Tune in the next broadcast and we will find out just what power was with them.
4: وعندما تنصت إلينا في هذا البرنامج في الحلقة القادمة ستكتشف أي قوة تلك التي كانت معهم.
3: Please be sure to tune in and until then I wish you God's richest blessing.
4: تأكد من الإصغاء إلينا في المرة القادمة وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: همك. معلومة النهاردة عن الحب. الحب عامل زي جهاز المناعة في جسم الإنسان، كل ما يزيد الحب في قلب الإنسان كل ما تقل الأمراض العاطفية. الحب بيشتغل كده على حماية الشخص من الإصابة بالأمراض زي الحقد والحسد والكراهية وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان لو في قلبه ما فيش حب. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا قصتي قصة حب قوية ومن أشهر قصص الحب اللي عرفها التاريخ. أول ما شافني يعقوب حبني، مش حب نزوة وخلاص، والدليل إنه عشان خاطري اشتغل عند أبويا 7 سنين، ورغم إن أبويا خدعه وجوزه أختي الكبيرة، لكن اشتغل 7 سنين تاني عشان يتجوزني. ممكن يكون جمالي وحب يعقوب ليا سبب لي نوع من الكبرياء، وعلشان يتكسر الكبرياء كان لازم أحس بالاحتياج عن طريق إن ربنا ما سمح ليش بإني أجيب أولاد لفترة. كانت فترة صعبة قوي. بالرغم من ده محبة يعقوب ليا ما قلتش، وفضل يحبني مش بس لحد ما موت، لكن طول حياته.
0: رحيل فخورة بحب يعقوب ليها، الحب المضحي، الحب المستمر رغم الظروف، الحب المتميز عن أي حب. وهنا ممكن نلاقي مثال في حب ربنا لينا، الحب اللي خلاه يضحي علشاننا، حبه اللي من الأزل وللأبد، حبه اللي مش متوقف على ظروف الحياة المختلفة. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. تعالي مع بعض نفكر في حب ربنا لينا، واشكري ربنا على 5 حاجات فيها أظهر حبه ليكي، وشوفي قد إيه حب ربنا كان أقوى من أي حب تاني. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن سيدنا إبراهيم ومراته سارة ما كانش يجي مع عيال لأن سارة كانت عقيمة، واللي صار سارة طلبت من سيدنا إبراهيم ياخذ الخديمة متاعها هاجر باش تجيب لها عيال من سيدنا إبراهيم. وهذا اللي صار، سيدنا إبراهيم خش عليه هاجر وجابت له عيل وسماه إسماعيل.

إسماعيل لما كان إبراهيم عليه السلام عمره 86 سنة. ولما كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له ربنا مرة أخرى وقال له: نا هو الله القدير، امشي قدامي وكون كامل، عيش ديما في طاعتي في كل شيء، ننفذ الوعد ما بيني وبينك ونكثر لك ذريتك بالحيل. فطاح إبراهيم على وجهه وسجد لله وقال له: ربنا، راه العهد اللي نقطعه معك هو أنك تصير أب لناس واجدة، لأني خليك مثمر واجد ونخلي خلايق تتفرع منك ويطلع من ذريتك ملوك. قبل هيك كان اسمك إبرام، لكن من توا وغادي مش حيكون اسمك إبرام. اسمك حيصير إبراهيم ومعناه أب الجمهور، ونخلي وعدي الدائم بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك جيل بعد جيل، ونكون ربك ورب ذريتك من بعدك، ونعطيك انت وذريتك من بعدك كل أرض كنعان اللي نزلت فيها غريب ملك دائم. أما انت إبراهيم فلازم تحفظ وعدي انت وذريتك من بعدك على طول الجيال، وهذا هو علامة التزامك بالوعد اللي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك. اتطهروا كل ولد ينولد في هلك، بيش تكون هذه علامة الوعد بيني وبينكم. اتطهروا على طول أجيالكم كل ذكر فيكم عمر 8 أيام، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم إن كان من ذريتك ولا لا. كل العبيد اللي تولدوا في حوشك أو تشروهم بفلوسك، وهيك يكون وعدي في السامكم وعد دايم، والذكر اللي مش متطهر يكون خالف وعدي ومفصل عن هلا ولازم نحطمه. أما وليتك فقبل هيك كان اسمها ساراي، لكن الدبالك تناديها بعدها اليوم ساراي، حيصير اسمها سارة ومعناها أميرة، وحنباركها ونعطيك منها ولد، حنباركها حتصير أم الخلايق واجدة ومنها يطلعوا ملوك.

لما سمع إبراهيم هالكلام اتطربق من الضحك وقال في عقله: راني عمري 100 سنة ووليتي عمرها 90 سنة، معقولة نخلفوا في هالسن هذه؟ ورد إبراهيم وقال لربنا: يا ريت إسماعيل يعيش في رعايتك يا ربي. لكن ربنا قال له: أيوة يا إبراهيم، لكن سارة وليتك هي اللي حتولد لك ولد، وهو اللي حيورث منك وحتسميه إسحاق، والوعد اللي درته معك حنديره معاه ومع ذريته من بعده. أما إسماعيل فراني جاوبت لك طلبك علشانه، حنباركه وحيصير مثمر وحنكثر من ذريته، حيخلف 12 رئيس قبيلة وحيصير أمه كبيرة، لكن وعدي حيكون مع إسحاق اللي حتجيبه لك سارة، فكيف هالوقت من السنة الجاية؟

وبعد ما كمل ربنا كلامه فارق إبراهيم. في هذاك اليوم خذ إبراهيم ولد إسماعيل وطهره وطهر روحه وكل المولدين في هالبيت وكيف ما أمر ربنا. ويوم الطهر إبراهيم كان عمره 99 سنة وكان عمر إسماعيل 13 سنة. وبعد فترة ظهر ربنا لإبراهيم قريب من بلوطات ممرة الكبيرة اللي كان ساكن جانبها، وهو قاعد في فم البيت وقت القايلة رفع عيونه فحك ثلاث رجال جايين شورة، فصاب باش يلاقيهم وسجد لهم على الأرض. ولما وصلوا عنده قال لهم يا سيادي كانكم راضين عليا ما تمشوش قبل ما ترتاحوا عندي، خلوني نجيب لكم شوية مية تغسلوا بها كرعيكم وتتكيوا تحت الشجرة، وبعد ما ترتاحوا شوية نجهز لكم الغداء وتاكلوا، وبعدها تكملوا طريقكم وتعدوا وين ما تبوا. فقالوا له باهي كيف ما قلت دير. فجرى إبراهيم وخش البيت وكلم وليدته سارة وقال لها

يلا بسرعة خودي 3 كيلات دقيق سمح وعجنين وديري خبزة. وبعد هيك طلع شور الغنم واختار عجل سمح وأعطاه الخديمة باش يطيبوه للضيوف. بعد هيك خذا زبدة ولبن والعجل اللي ذبحها وقدمهم قدامهم وصب يخدم فيهم وهم ياكلوا تحت الشجرة. بعد ما كلوا الرجالة انشدوه وين وليتك سارة؟ فجاوبهم إبراهيم راه قاعدة في البيت. فرد عليه واحد منهم وقال له الرد عليك في نفس الوقت هذا من السنة الجاية تكون سارة هذك الوقت جابت أولاد. وكانت سارة ورا إبراهيم على باب البيت وسمعت هالكلام. وإبراهيم وسارة اثنين كبار في العمر وسارة فايتة سن الياس. فضحكت سارة وقالت لنفسها

بعد ما كمل عمري وتم راجلي شايب كبير يبقى يقعد لنا النعمة. فقال ربنا لابراهيم ليش اضحكت سارة وقالت كيف يجينا ولد ونا عجوز كبيرة؟ هل في شيء مستحيل علي ربنا؟ تو نجيك في نفس الوقت من السنة الجاية وتكون سارة جابت ولد. فخافت سارة وانكرت اللي صار وقالت ما ضحكتش. فقال لها لا ضحكتي. بعد هيك صب الرجال الثلاثة وبهتوا شور سودم وعد إبراهيم معاهم بشي ودحهم.

وهم في طريقهم السودم قال ربنا لنفسه: هل ندس على إبراهيم اللي نبي نديرة؟ هل معقولة ندير هكي وإبراهيم حيصير أمة كبيرة وقوية وبيت تبارك الخلايق الأرض؟ لأني نا اخترت بيش وصي ولاده وهل بيت أبعده بيش يحفظ طريق الله ويديروا الخير والحق، وسبب هكي نحن نكمل اللي وعد به إبراهيم. وقال ربنا لإبراهيم: الشكوى على ظلم سودم وعمورة كثرت ومعاصيهم كبرا واجد ولا تحتمل، وراها وصلتني وراني حننزل بيش نبهت أعمالهم ونتحقق من الشكوى إن كانت صادقة ولا لا.

واثنين من الثلاث رجالة عدوا شور سودم، لكن إبراهيم قاعد واقف قدام ربنا. وقرب إبراهيم ربنا وقال له: معقولة يا رب تودر الصالح مع الطالح في المدينة؟ تشوف لو لقينا 50 واحد صالح تودرها وما تحفيش عليها عشان خطرهم هذا، ويصير المؤمن كيف الكافر؟ معقولة للي بيده قضاء هالكون كله يصير حكمة هكي؟ فقال الله: كان لقيت في السودم معمورة 50 صالح انسامه المكان كله عشانهم. فقال له إبراهيم: راني قعدت نحكي مع ربي مع أني من تراب ورماد مخلوق، إيش يصير لو نقص 50 صالح 5؟ تودر الخلق كله علشان 5؟ فقال له ربنا: كان لقيت 45 واحد صالح ما نودرهاش.

فقال له إبراهيم مرة أخرى: ولو لقيت 40 صالح بس؟ فقال له: مش حنودرها عشان 40. فقال له إبراهيم: ما يتعقدش ربي مني، لكن خليني نتكلم، لو كان غادي 30 صالح بس. فقال له ربنا: ما نودرهاش كان لقيت 30. وقال إبراهيم: راني مشيت في الكلام مع ربي، إيش المشكلة لو لقيت 20 صالح؟ فقال له: ما نودرهاش على خاطر 20. وقال له إبراهيم: ما يتعقدش ربي مني، كان حكيت مرة أخرى لو لقيت غادي 10 بس. فقال له ربنا: ما نودرهاش عشان خاطر 10 ذكمة. بعد ما كمل ربنا الكلام مع إبراهيم عدى، وإبراهيم رد الميكانة.

أخوتي المستمعين، عرفنا شن صار اليوم في قصة سيدنا إبراهيم وفي حواره مع الله، وإن الله دز الملكين السدوم عمورة باش يدمروهم، وكيف تفاصل سيدنا إبراهيم مع الله وحاول إنه يخليه يغير راية من تدمير المدينتين. إن شاء الله في الحلقة الجاية نكملكم القصة باش تعرفوا شن صار مع المدينتين وشن صار مع سيدنا إبراهيم بعد ما الله مشاء وسيبه. إذا كان عندكم أي استفسار والله سؤال خوتي المستمعين، دزونا لعنوانا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة وإن شاء الله نجاوبوكم ونلبوا كل طلباتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطيئة هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى،
2: نعم،
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة،
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائ العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانة أمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
8: ماذا تقول؟
7: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
9: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
8: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
9: لكن مروان
7: هو دائما يقارن بيني وبينه.
8: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
9: وكيف لا يستريح؟
10: السعادة يا حسام نسبية. ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
8: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
9: وهل هذه شيء سهل؟
8: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
7: ويجعلها أيضا تعيسة.
9: تعيسة؟
10: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
7: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
10: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
8: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
10: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
8: قصة امرأة فقيرة مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
7: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
8: لابد أنها استراحت بعد ذلك.
11: لا لم تسترح،
9: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
11: مات ابنها أيضا.
7: ياه، منحوسة هذه المرأة.
9: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
10: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
8: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر.
11: هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
7: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
11: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
9: ماتت؟ استراحت.
11: هذا حلم. رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
10: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
11: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
7: ولماذا صلبان؟
8: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
9: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
11: هذا ما عرضه عليها الملاك.
10: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
11: أبي ألا تذكر؟ أنت الذي حكيت لي القصة.
10: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
11: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركت. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض. وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
7: كل الصلبان التي بالحجرة؟
11: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة.
8: الحمد لله استراحت أخيرا.
9: وجدت صليبا آخر خفيفا.
11: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
10: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا. بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلته.
1: وأنا وأبي وعائلتي. مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على الكلة.
3: أنت الذي تقول ذلك.
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضة هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها، تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

يعني مثلا لما حب يعلم الناس عن كيف يبتدي الإيمان في قلب الإنسان قال لهم أهو الإيمان يشبه حبة الخردل، حباية وسط البذور صغيرة يمكن محدش واخد باله منيها، لكن لو اتزرعت في الأرض تصبح شجرة كبيرة الطيور تحبها وتجيها وتبني عشاشها فيه.

الإيمان يعني التصديق، والتصديق يبدأ بسيط صغير، ويا بخت الصغار اللي بيصدقوا الكلام بسهولة من غير فلسفة. أهو ده المطلوب للإيمان، بداية كد الحباية ومن غير تعقيد، بس يدوب بذرة الإيمان تترمي جوا القلب راح تزيد وتزيد. لما تكبر النبتة مع الأيام تملى كل القلب أكيد. أيها الإنسان اللي انت عن الله بعيد وعنيد، افتح قلبك حتى فتحة صغيرة للنور، وصدق كلمة ربنا، وشوف كيف بعديها راح تتملى حياتك بالفرح والسرور.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسند لما تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول، مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل له وعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان علشان بيحبه، بيحب يتكلم معاه ودعاه ابنه، ولأننا على صورته وشبهه احنا كمان بنحتاج نعمل علاقات مع الناس اللي حواليه. فالشخص الواحد بيكون في علاقة أبوه مع أولاده وابنه مع أبويه وله أصدقاء وإخوات ومعارف. باختصار ما نقدرش نعيش لوحدنا، الكتالوج بتاعنا اللي الله خلقنا عليه مليان علاقات، ومن العلاقات دي علاقة الصداقة. الله أخذ لنفسه أصدقاء من البشر وأشهرهم إبراهيم اللي الكتاب بيسميه خليل الله يعني صديقه. ووصلت درجة الصداقة ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقوله لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خاطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10 طيب. والرب كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلكها. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خاطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله لدرجة الله إنه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد إصحاح 14 وعدد 11 وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى إنه قد إيه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر أمثلة للصداقة ما بين البشر زي صداقة داود ويوناثان في صموئيل الأول وإصحاح 20. الصداقة ما بين الاثنين دول غريبة شوية، يوناثان ابن الملك شاول ملك إسرائيل، وداود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبة شوية. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداود، الكتاب يقول إن يوناثان أحب داود زي نفسه ونجاه من إيد شاول أبوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب أبوه عليه لما عرف أنه أنقذ داود من إيده، لدرجة أن شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقة قوية ومتينة ما بتتأثرش بظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقة زي دانيال وأصحابه. في سفر دانيال وفي أول إصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس انه بيتكلم عن شخص واحد بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا ان دانيال قرر ان لا يتنجس باطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى رأي اصحابه ايه؟ اصحابه زيه بالظبط، لدرجة انه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الاربع اصحاب ما اكلوش من اطياب الملك، وبعد 10 أيام كان منظرهم وصحتهم أحسن من الناس اللي أكلت من الأطياب وتنجست. دانيال كان صديق جيد وتقي أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا. رحبعام قال لهم سيبوني 3 أيام وبعدها نتكلم. بعت رحبعام لمشيرين أبوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيرة وبصغيرة وبيساعدوه في الحكم، قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. رحبعام قال طب ما اسأل حد تاني، طب ايه المشكلة ان انا اسأل اصحابي اللي تربوا معايا. فعلا راح لاصحابه وقال لهم ايه رأيكم في الحكاية دي، ارد على الشعب واقول له ايه؟
أصحابه قالوا له تخفف إيه وبتاع إيه، أنت تزود عليهم الحمل أضعاف وما ترحمهمش. للأسف رحبعان ما سمعش لمشورة الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشورة أصحابه وقال للشعب إنه هيبقى أقسى عليهم من سليمان أبوه. وللأسف ده أدى إلى انقسام الشعب، يعني المملكة اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شوية أصحاب سيئين لرحبعان. كمان في صداقة تانية سيئة جدا جدا جدا، صداقة أمنون ويوناداب صاحبه، ودي موجودة في صموئيل الثاني وإصحاح 13. بنقرأ في القصة ديت إن أمنون ابن الملك داود اللي كان بيحب أخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني وشرير ومش عارف إزاي يختلي بيها. وفي اللحظة دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار عمل الشر معاها، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاقه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الأصحاب اللي ممكن تأذي نفسها وتأذي كمان أقرب الناس ليها. ومن الأمثلة اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا أننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش أي علاقات وخلاص، لازم ننقي الأصحاب دول لأنهم بيأثروا فينا، زي ما بيقول سفر الأمثال الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في أمثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب لكن بمين فيهم بيحبك بجد، زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لأنه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان، مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. أشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وإزاي بتتعامل معها، هل انت فعلا انسان بتأثر في أصدقائك بشكل إيجابي ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي؟ وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرضى نصحي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت. في سماء مفتوحة فوقينا، انك دفعت الثمن انك تفتح السماء لينا. يسوع اشكرك لانك دخلت السماء بذبيحة نفسك، دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك، وجدت فداء أبدي يا رب لينا. من بركك من بركك. صلي يا رب انك تفتح عينينا على الحقيقة ديت يا رب، انه لينا وصول يا رب للسماء للعرش، إلى حيث أنت جالس. أشكرك يا رب من أجل الفداء.

أخبار ما سيأتي على المسكونة. إنجيل لوقا الإصحاح 21 الآية 9 والآية 26. كل هذا يعلمنا أننا بحاجة إلى مكان نلجأ إليه. في جميع المساكن في إسرائيل الحديثة، من أكبر المدن إلى أصغر القرى والمستوطنات، هناك علامة عالمية واحدة مرسومة باللون الأحمر أو الأسود على جدران المباني، إلى الملجأ. لقد ترك جيل من الحروب والتهديدات بالحرب في أذهان شعب إسرائيل درسا حيويا: كل إنسان يحتاج إلى ملجأ. يقول داود: على الرب توكلت. كان لديه ملجأ وكان يعرف ذلك، لم يخف أو يشعر بالتهديد من المخاطر التي كانت تواجهه، بل إنه تحدى أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان هذا الملجأ كافيا، فسألهم: كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ بالنسبة لهؤلاء الناس كان الجبل هو الرمز المرئي للقوة والاستقرار. لقد بدا أمرا سخيفا وغير عملي بالنسبة لهم أن يبحثوا عن ملجأ روحي وغير مرئي، وهو شيء لم يتمكنوا من فهمه بحواسهم الجسدية. كثير من الناس اليوم لديهم نفس النظرة، فإنهم ينظرون فقط إلى العالم المادي والموارد البشرية من أجل أمنهم. ومع ذلك فإن الله نفسه يحذرنا قائلا: فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. سفر إشعياء الإصحاح 54 الآية 10. لذا أين هو ملجأك؟ أقول للرب: ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. المزمور 91 الآية 2.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello and welcome our listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: We are delighted that you tuned in to us today.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
3: It is with joy and delight that we bring you these programs.
4: يسعدنا أن نقدم لكم هذه البرامج بكل فرح وبكل بهجة.
3: And we have been doing a series entitled The Blessings of Surrender.
4: بدأنا منذ عدة رسائل نقدم لكم سلسلة من الأحاديث حول بركات التسليم.
3: And today we will be looking into 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23.
4: وسنتأمل في رسالة اليوم عما جاء في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: I'm telling you this so you can have your Bibles ready.
4: أنا أرجو أن تكون كتبكم المقدسة مفتوحة قدامكم ونحن نقدم هذه الرسالة.
3: You know there has been a tendency among some Christians to trivialize spiritual warfare.
4: أصبح هناك ميل وسط بعض المسيحيين إلى التهوين من الحرب الروحية.
3: They do this by blaming Satan for everything.
4: وهم يفعلون ذلك بأنهم يلومون الشيطان على كل شيء.
3: Yet the Bible teaches us that the one thing our enemy Satan will attack viciously is the preaching of the gospel.
4: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان وعدونا بضراوة هو الكرازة بالإنجيل.
3: The one thing that rattles his cages is the salvation of souls.
4: الشيء الواحد الذي يهز أقفاصه ويزعجها هو خلاص النفوس.
3: The one thing Satan will ruthlessly attack is a life that is lived totally dedicated to God.
4: الشيء الواحد الذي يهاجمه الشيطان بكل قسوة هو حياة تعاش بتكريس كامل لله.
3: Elisha was known as the man of God.
4: كان إليشع معروفا بأنه رجل الله.
3: His life was God-centered, not self-centered or people-centered.
4: كان مركز حياته هو الله وليس الذات وليس الناس.
3: His authority was God's word, not his title.
4: وسلطانه كان مستمدا من كلمة الله وليس من لقبه الشخصي.
3: It is not surprising, therefore, that Satan would try to attack Elisha every time he could.
4: فليس غريبا إذن أن يحاول الشيطان مهاجمة إليشع في كل فرصة ممكنة.
3: Today's message is an example of the enemy's hatred and hostility toward the man of God.
4: ورسالتنا اليوم هي مثال لكراهية العدو وعداوته نحو رجل الله.
3: But also it is a message about God's ultimate victory in spiritual warfare.
4: ولكنها أيضا رسالة تبين لنا نصرة الله النهائية في الحرب الروحية.
3: If you are joining these broadcasts for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلى هذه البرامج للمرة الأولى,
3: we are drawing to the end of a series entitled The Blessings of Surrender.
4: فنحن نقترب من نهاية سلسلة عنوانها بركات التسليم.
3: Please turn with me to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 8.
4: تعال معي من فضلك إلى سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين.
3: If you do not have a Bible, write to us and we will try to get you one.
4: إذا لم يكن معك الكتاب المقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسنحاول أن نرسل لك نسخة منه.
3: Now let's read 2 Kings 6:8.
4: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني ابتداء من العدد الثامن. وأما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وآخذه. فأخبر وقيل له: هو ذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول أليشع. فقال لهم أليشع: ليست هذه هي الطريق، ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة. فلما دخلوا السامرة قال أليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رآهم: هل أضرب يا أبي؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
3: I want to summarize this passage for you.
4: أود أنني ألخص هذا الفصل لكم.
3: Elisha had been exposing the plans of the plots of the Syrian army which was attempting to attack Israel.
4: كان أليشع يحاول أن يفضح خطط ومؤامرات الجيش الآرامي الذي كان يحاول أن يهاجم إسرائيل.
3: And as Elisha exposed these plans and schemes,
4: وبينما كان أليشع يكشف هذه الخطط والمؤامرات,
3: the Syrians were being thwarted every time.
4: كان الأراميون يخزلون ويحبطون في كل مرة.
3: This angered the king of Syria.
4: وهذا أغضب ملك آرام.
3: He immediately thought that they had a spy in the household.
4: وظن حالا أنه كان هناك جاسوس في بيته وبين عبيده.
3: He was sure that someone was giving secrets to the Israelites.
4: كان متأكدا أن شخصا ما كان يبوح بالأسرار للإسرائيليين.
3: So the Syrian king brought his National Security Council together and said to them,
4: ولذلك جمع ملك آرام مجلس الأمن القومي معا وقال لهم,
3: One of you is leaking national security information to the enemy.
4: واحد منكم يسرب أخبار الأمن القومي للعدو.
3: But in verse 12, one member of his cabinet said,
4: ولكن في العدد الثاني عشر نقرأ أن واحدا من أعضاء مجلسه يقول له,
3: Oh my king, you've got it all wrong.
4: ليس هكذا يا سيدي الملك.
3: We don't give away national security secrets.
4: نحن لا نسرب أخبار أمننا القومي.
3: Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words you speak in your bedroom.
4: ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك.
3: Here's what the king's advisor was saying.
4: كأن مشير الملك أراد أن يقول له:
3: King, listen, there is a spiritual bugging device right in your home.
4: اسمع أيها الملك، هناك اختراع روحي للمراقبة موجود داخل بيتك.
3: King, the God of Israel is reading your mail and he is giving it to Elisha the prophet.
4: أيها الملك، إن إله إسرائيل يقرأ رسائلك وهو يعطيها لإليشع النبي.
3: God's man is on your track and he's exposing your plots.
4: رجل الله يقتفي أثرك وهو يكشف خططك.
3: Our God Baal is not up to helping us.
4: إلهنا البعل لا يساعدنا.
3: He is probably out on one of his long trips and we cannot find him.
4: ربما يكون مسافرا في إحدى رحلاته الطويلة ونحن لا نستطيع أن نجدهم.
3: Now my listening friends, I want to tell you something very important.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم بعض الحقائق الهامة.
3: The man of God or the woman of God always exposes the plans and the plots of the enemy.
4: رجل الله أو المرأة المتقية لله دائما يكشفان خطط ومؤامرات العدو.
3: Your character and your godly life is a rebuke to the sin and the wickedness around you.
4: أخلاقك وحياتك التقية هي في حد ذاتها توبيخ للخطية وللشر حولك.
3: And that is why the man of God and the woman of God are targeted for a vicious reprisal.
4: وهذا هو السبب في أن رجل الله وسيدة الله مستهدفان للانتقام الشرير.
3: It goes with the call.
4: وينطبق هذا على الدعوة والرسالة.
3: It is part and parcel of being godly.
4: وهو جزء لا يتجزأ من الحياة بالتقوى.
3: And that is why the Apostle Paul tells Timothy that all who live a godly life shall, not maybe, shall be persecuted.
4: ولهذا السبب يقول الرسول بولس لتيموثاوس إن كل الذين يعيشون بالتقوى سوف وليس ربما سوف يضطهدون.
3: But thanks be to God, this is not the end of the story.
4: لكننا نشكر الله لأن هذه ليست هي نهاية القصة.
3: God's man and God's woman are invulnerable because we possess the promise of victory.
4: رجل الله وسيدة الله ليسا قابلين للاختراق أو للسقوط لأننا نملك وعد الانتصار.
3: How do I know that?
4: كيف أعرف ذلك؟
3: In 2 Kings chapter 6 verse 13
4: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر
3: The king of Syria said, Go and see where Elisha is that I may send and get him.
4: قال ملك آرام اذهبوا وانظروا أين إليشع فأرسل وآخذه.
3: All I can say to that king is, What a foolish man you are.
4: كل ما يمكن أن أقوله لذلك الملك يا لك من رجل أحمق.
3: You do not know who you're dealing with.
4: أنت لا تعرف من تتعامل معه.
3: My friends, this is very important.
4: أيها الأصدقاء، هذا أمر مهم جدا.
3: When you are at the center of the will of God,
4: عندما تكون في مركز إرادة الله,
3: you have nothing to fear.
4: لن يكون هناك شيء تخشاه.
3: Satan and his minions may roar.
4: قد ينبح الشيطان ورفقاؤه.
3: Satan and his army may kick and scream.
4: وقد يرفس الشيطان وجيشه ويصرخون.
3: But Satan and his legions cannot harm you if you are in the center of the will of God.
4: ولكن الشيطان وفيالقه لا يستطيعون أن يؤذوك إذا كنت في مركز إرادة الله.
3: The only motive that the king of Syria had in silencing Elisha
4: الدافع الوحيد لملك آرام لإسكات أليشع
3: was that Elisha was exposing his evil designs.
4: هو أن أليشع كان يفتضح خططه الشريرة.
3: If you are a Christian who lives by the world's system all week long,
4: إذا كنت مسيحيا تعيش طبقا لنظام العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who conforms to the world's values all week long,
4: إذا كنت مسيحيا تتطابق مع قيم العالم طوال الأسبوع,
3: if you are a Christian who shows up at church once a week but conforms to the world every day of the week,
4: إذا كنت مسيحيا تظهر في الكنيسة صباح يوم الأحد ولكنك تتطابق مع العالم بقية كل أيام الأسبوع,
3: then you do not have to fear Satan's attack.
4: فأنت حينئذ لست محتاجا أن تخشى هجمات الشيطان.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Satan's motive is to attack those who are exposing his evil.
4: لأن دافع الشيطان في الهجوم موجه ضد أولئك الذين يفضحون شره.
3: Satan's motive is to go after those who live a holy, godly, and righteous life.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يعيشون حياة القداسة والتقوى والبر.
3: Satan's motive is to go after those who refuse to compromise.
4: دافع الشيطان للهجوم موجه ضد أولئك الذين يرفضون الحلول الوسط أو الحلول التوفيقية.
3: Therefore, we find in verse 14 that the king of Syria sent horses and chariots and great army there.
4: ولذلك نجد في العدد الرابع عشر أن ملك آرام أرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا.
3: And they came by night.
4: وجاءوا ليلا.
3: Satan always comes at night.
4: الشيطان يأتي دائما في الليل.
3: And surrounded the city.
4: وأحاطوا بالمدينة.
3: Let me tell you from first-hand experience in spiritual warfare with Satan.
4: دعني أقول لك من اختباري الشخصي في الحرب الروحية مع الشيطان.
3: He always oversteps himself.
4: إنه دائما يتجاوز ويتخطى حدوده.
3: Satan always tips his hand.
4: الشيطان دائما يزين الأشياء ويحرفها.
3: We can see this truth in this text.
4: ونحن نرى تلك الحقيقة في هذه الآية.
3: The king of Syria knew that Elisha was exposing his plans.
4: لقد علم ملك آرام أن أليشع كان يفضح خططه.
3: But notice the foolishness of the king of Syria.
4: ولكن لاحظ حماقة ملك آرام.
3: If Elisha knows what the king of Syria is saying in his home,
4: فإذا كان أليشع يعرف ما يقوله ملك آرام في داخل بيته,
3: don't you think it is strange that the king tries to trick Elisha right on his doorstep?
4: ألا تظن أنه من الغريب أن الملك يحاول أن يخدع أليشع على عتبة بابه؟
3: What Satan always does is miscalculate.
4: ما يفعله الشيطان دائما هو أنه يسيء الحساب والتقدير.
3: Satan forgets to add things up and see that the biggest army is no match to the host of heaven that are guarding and protecting the man of God.
4: الشيطان ينسى أن يضيف الأشياء إلى فوق ويرى أن أكبر جيوشه لا يمكن أن يقاس بأجناد السماء التي تحمي رجل الله وتحرسه.
3: In Romans 8, the Apostle Paul said,
4: وفي الرسالة لأهل روميا على الأصحاح الثامن يقول الرسول بولس,
3: If God is with us, who can be against us?
4: إن كان الله معنا فمن علينا؟
3: My friend, listen carefully.
4: أيها الأصدقاء أرجو أنكم تصغون إلينا جيدا.
3: I pity anyone who tries to take on the man or the woman of God.
4: أنا أرثي لأي شخص يحاول أن يؤذي رجل الله أو امرأة الله.
3: Satanic attacks are futile when it is pitted against a man like Elisha.
4: هجمات الشيطان لا طائل وراءها عندما توجه ضد رجل كأليشع.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because Elisha knew that his strength is not in himself.
4: لأن أليشع علم أن قوته ليست في ذاته.
3: In fact, it was this very thought which compelled Martin Luther to write.
4: وفي الحقيقة كانت هذه الفكرة نفسها هي التي دعت مارتن لوثر أن يكتب هذه الكلمات.
3: Did we in our own strength confined?
4: إذا وثقنا في قوتنا الشخصية.
3: Our striving would be losing.
4: فإن كفاحنا سيكون خاسرا.
3: We're not the right man on our side.
4: لولا أن الرجل المناسب بجانبنا.
3: The man of God's own choosing.
4: الرجل المختار من الله نفسه.
3: Let's get back to the text.
4: لنعد مرة أخرى إلى النص.
3: Elisha's associate looks out the window and he sees the shadows of the horses and the chariots and the Syrian army assembling around the city.
4: بكر خادم رجل الله وقام ونظر من النافذة وإذا جيش ملك أرام محيط بالمدينة وخيل ومركبات.
3: This massive army was there to arrest one unarmed man, Elisha.
4: كان ذلك الجيش الثقيل هناك ليعتقل رجلا واحدا غير مسلح هو أليشع.
3: And the associate began to suffer with fear.
4: وبدأ الغلام يخاف.
3: Oh my God, oh my God, we are dead and done for.
4: وقال الغلام يا سيدي يا سيدي نحن سنموت لا محالة.
3: Call the funeral director, it's all over.
4: لندعو الحانوتي فإن الأمر قد انتهى.
3: Let's at least go out and beg for our life, they might spare us.
4: أو دعنا على الأقل نذهب إليهم ونتضرع إليهم لأجل حياتنا فلربما استحيونا.
3: There are always people who are afraid and scared.
4: هناك دائما أناس يخافون ويفزعون.
3: The moment the battle heats up, they think the worst.
4: وعندما تشتد المعركة يفكرون في أسوأ الاحتمالات.
3: Oh, but thank God who gives his man and his woman courage.
4: ولكننا نشكر الله الذي يعطي كل مؤمن وكل مؤمنة الشجاعة.
3: Elisha said in verse 16,
4: قال أليشع في العدد السادس عشر,
3: Don't fear, for those who are with us are more than those who are with them.
4: لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم.
3: And I'm sure Elisha's associate looked at Elisha and then looked at himself and he said, With us? Who's with us?
4: وأنا متأكد أن غلام أليشع نظر إلى أليشع ثم نظر إلى نفسه وهو يردد معنا؟ من هم الذين معنا؟
3: Tune in the next broadcast and we will find out just what power was with them.
4: وعندما تنصت إلينا في هذا البرنامج في الحلقة القادمة ستكتشف أي قوة تلك التي كانت معهم.
3: Please be sure to tune in and until then I wish you God's richest blessing.
4: تأكد من الإصغاء إلينا في المرة القادمة وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: بتفاصيل مذهلة، الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح، تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
3: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث، ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش.